0: يا
1: آمين.
0: والدة الأنت الكرم الحقيقي يا الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: Kenin ke ai ke estos ion aston ion amin.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا وننجي نفوسنا.
1: كينين كعيك استوسيون استونيون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا وليت أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمن. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون.

0: مضبوط. السماء والأرض ملاتين مجد كرامت وحمنا لله الأب ضابط كل أيها السلس قدس الحمد يا رب الأكوات كن معنا لدنا ولا السلام عين في شدادنا وضيقاتنا سواك حل وأخلص إحنا الله عن سيئاتنا صنعنا بإرادتنا صنعنا بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من جسمك القدس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطيان أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: شويس نين أنا مين الليل ويخن برام فيوت نيو شير أنا بيبنو مايث هو أبنو تنوت أمين. تسبحت الساعة 6:09 من النهار المبارك قدوم المسيح ملكنا ولهنا نرجو يغفر لنا خطايانا مزامير تراتي الأبينا داود النبي ملكنا.

0: Donc ça, c'est aussi mon Qudus, Qudus, Qudus. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريمات البشير التلميذ تبركاته علينا.
1: فلما أبصركما صعد إلى جبل وعندما جلست قدم إليه التلاميذ وفتح أفاه وعلم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن له ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأن لم يتعزون، طوبى للوداع لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجوع لا تشرب بأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى للصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فاز الملح في ميزة وملح لا يصلح بعد لشيء نترك خارجنا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل ولا كدنا سراجنا ضعنا تحت المكيال بل أضعنا المنارة في دي لكل من في البيت هكذا فريد قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فالمجد أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين تنوش مكوبا غريسوس أمبكي وتناغثوس نم بابنو ماثو أبجي أكي أكسوتي أمون هينون يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من الخطير التي جرى عليها ابن آدم في الفردوس مذق ساخت أين المسيح لنا ونجينا أنا صرخت إلى الله والرب وسمعني اللهم استجب صلاتي وترفع طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام
2: سابتري كي يوكي نفماتي
0: يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتا الذي هو الإنسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعانا بألامك الشافية محيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طاش الأعمال الهولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرافة
2: كينيك
0: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا

0: نحن بك نتوسل الذي يريد منك يا ولاة الله العذراء كثيرة شفعة قوية مقبولة عندما خلصنا دار أم الطاهرة. لا ترفضي خطام شفعة عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلصك. تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: Kenin ke ai ke estos yon aston yon un amin.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب. لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا، لأن مشيئتك سرت. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح يا المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت الممتلئة نعمة يا والة العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا، استحققنا الحياة الأبدية ولنا فرح الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير المائة المسيح لنا لأننا قوي.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي بناظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وإلى الأبد وكل آمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا، أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر أسهامنا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قد ربنا احنا انفسهم يا امنا بلا خطيه يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه يا رب عنا فوت الباطن اليك لان لك المجد والعز القديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا تقدس امتلأ مجد العذراء كل حين وقت لها أم المسيح. أسعد صلواتنا لأبي الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لك وقت لها أن الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن أنفسنا ليغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين جنس البشرية. اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيه لكي يعلم مغفرة خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام فخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: صوصي وصي وصي مفاس مشارة الإنجيل معلمنا مريم لوقا البشير بركته عليه.
3: لما رجع الرجل صدسوه ما فعل فهزم ما ودق لهم في رود مدينة سمى بيت صيدا. فلما أتى الجمعة تبعوا وقضان وقطبوا عن ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم إليه 12 قال له يصرف الجموع إلى زاوية إلى القرى المحيطة والحقول ليستريح ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع قف. فقال لهم أعطوهم أنتم لا يأكلوا. فقال ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكان نحو 5000 رجل. فقال تلميذه اتكوا في كل موضع 50 50. ففعل هذا اتكوا مجمعين وأخذ 5 خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلميذ يضعهما من الجموع. فأكلوا جميع مشابه وصموا رفع ما فضل عنهم 12 كفرا ومجد الله دائما.
2: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجينا. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، تدخل تلبطي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما أنقطع الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول للفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضئ فهمي، اجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيية كيما إذا زقت من أحسانتك وقدم لك تسبيحة بغير فطور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا.

0: أنت من البتول أجلنا وأحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أظهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر. لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق.
1: لما أبصر لسع يسحى على صليب معلقا قال لو لنا المصلوب معنا إله متكست، ما كان الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن هي القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على صليب، اقبلنا ليك أيها الصالح. نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بألويتك ونصرخ معه جميعا. اذكرنا يا رب متى جيت في ملكوتك.
2: إليك عائدت تطيعون تطيعون آمين.
1: عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية، أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري لصلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل. يا ابني وإلهي نعظمك يا من الحقيقي، نمجدك العذراء القديسة وتلاقي لأنك ولدت لم خلص العالم تخلص لبس. المجد لك يا سيدنا عملكنا المسيح فخر رسك لي شهداء تاريس تبين سبات الكنائس، غفران الخطايا نبشر بسلس قدوس لوت واحد نسجد له نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نوم بي لين واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض، ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل دور، نور من نور، الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق، مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنس صلب عنا العهد بلاطس بنطس، تألم كبرى وقام بين مات في يوم السادس من الكتب، صعد للسماوات جلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المعين بس من الآب، نسجد الله ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين. كريا ليسون، كريا ليسون، يا رب ارحم،
2: كريا ليسون، كريا ليسون.

0: الثالث القدوس ارحمنا يا رب الآل الكوات كن معنا، لأنه ليس لنا من يفشي لنا وديقاتنا سواك. حل واغفر سوءنا الله عن سيئاتنا تسعنا بغير رضا تنفعنا بمعرفة وتدفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا اسم القدوس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والملك.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السمائي.

شبه متنطط في بريفر بس ناني بون نيت بنوت بيوت بن شويس وبن نوت وبن سوتير إيسوس في خريستوس جي أفيرنس كبازيني قون أفير فويسن إيرون أفاره إيرون أفشبتن إيرو فافتياسو إيرون أفتيتتن أب إن

0: تقبل صلاه وطلبات قديسيه منهم بالصلاه عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسرار مقدسه لمغفرات خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار

وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل

بيدك يا رب خدام هذا اليوم، قمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون المحالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن روح قدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من الأفواء الاثنى عشر رسولا، فم ناظر انجيلي ماركوس الرسول الطارشيد بطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقوس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أورغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينيه المدينه بأفسوس من فم أبينا الطباب المكرم البابا الأنبت ودروس الثاني من فم حقارتي أنه مبارك من المجد اسم قدوس الآب والإبن

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل أنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد، ابن الله المرسوم بقوة حسب الروح القدس بقيامة الأموات، يسوع المسيح ربنا الذي به نلنا النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم على اسمه، الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح، إلى جميع الساكنين بروميا أحباء الله المدعوين الأطهار، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. فأولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم، لأن شاهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا كل حين في صلواتي لعل يسهل طريقي بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان الكائن فينا مع بعضنا بعض إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا يا إخوتي أنني ها مرارا كثيرة أستعد أن آتي إليكم ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة والحكماء والجهلاء، فهكذا هو اجتهادي الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنين في رومية، لأني لا أستحي بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه بر الله يظهر بإيمان لإيمان كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يحيا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أخوتي آمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا آمين. يعقوب عبد الله ربنا يسوع المسيح هدي السلام إلى الاثنى عشر سبتا الذين في الشتات، كونوا في كل فرح يا إخوتي إذ وقعتم في تجارب متنوعة، عالمين إن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، أما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء، وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلبها من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطي له وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر الذي يخبطها الريح ويردها، فلا يظن ذلك الإنسان أن ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، أما الغني فبتضاعه، لأنه كزهر عشب يزول، لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وأنثر ظهره وفسد جمال منظره. هكذا يزبل الغني أيضا في كل تركه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه صار مختار ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبون. لا يقول أحد إذ جرب أن الله قد جربني، أن الله لا يجرب بالشرور ولا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انكذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم أن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، أما الخطية فإذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضل يا أخوتي وأحبائي، كل عطية وصالحة وكل موهبة تمة فهي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ذل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكرة خلائقه. لا تحب العالم ولا أشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: الهيبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المسمومين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك إياها. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه وأسكنه في هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ونسله من بعده، إذ لم يكن له ولد. وتكلم الله كذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدونه ويعذبونه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد أمين. اليوم السابع من شهر مصر المبارك، حسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا نحن في هدوء وإطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبا يا أخواتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم أرسل الله ملاكه الجليل جبرائيل ليبشر القديس يواقيم بميلاد البتول والدة الإله مريم. كان هذا البار وزوجته حنة من سبط يهوذا من بيت داود، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين حسب وصاياه وأحكامه، يلهجان نهارا وليلا في ناموس الرب. وكانت القديسة حنة عاقرا لمدة 31 سنة، وهي تصلي مع زوجها طالبين من الله أن يهبهما نسلا، وعاهد الله أنه إذا أعطاهما الله نسلا ينذرانه للرب كصموئيل النبي. فاستجاب الله طلبتهما وأرسل ملاك الجليل جبرائيل وبشر الصديق يواقيم قائلاً:

إن الرب سيعطيك نسلا يكون منه خلاص العالم. فأعلم زوجته بما رأى وسمع، فشكرت الله وفرحت. ثم حبلت بالقديسة مريم العذراء الطاهرة بركة صلواتهم، فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 193 للشهداء

وكان عالما فاضلا. وبعد نياحة البابا ديوسكوروس الأول اتفق الآباء الأسقف والكهنة والأرخنة على اختياره بطريركا، فرسموه يوم 3 بابا سنة 172 للشهداء 455 ميلادية. لحقت بهذا الباب البابا شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي، فقد نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غغرة حيث عاش هناك 7 سنوات، إلى أن أعاده الإمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة عظيمة، وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، ثم تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 21 سنة وعشرة شهور. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس بسنت أوس الناسك. ولد هذا القديس في أرمنت من أبوين وثنيين، جاء به والده وهو طفل إلى المعبد الوثني، فصرخ كهنة الأوثان قائلين: لا تقترب بطفلكما لأنه عدو الآلهة، وطردوه مع والديه. ولما كبر بسنتاوس تعلم حرفة النجارة. أحب بسنتاوس الإيمان المسيحي، فذهب إلى الكنيسة وقبل المعمودية ودرس علوم الكنيسة، وبعد فترة أحس بميله إلى الهدوء، وكان يتدرب على الحياة النسكية، فانطلق إلى جبل قريب حيث سكن عند قديس يسمى سورس وتتلمذ على يديه. وفي الجبل ظهر له ملاك في شكل إنسان وأمره أن ينزل إلى الخدمة ليرد هذا الشعب الضال بالعبادة الوثنية حتى يخلصوا. فنزل القديس كما أمره الملاك وبنى لنفسه مسكنا بجوار المدينة يمارس فيها حياة روحية ويصلي بجهاد عظيم من أجل خلاص أهل هذه المدينة. وبعد قليل بنى كنيسة صغيرة فاجتمع حوله 350 أخ، وتحول هذا المكان إلى مركز إشعاع روحي، وكان كثيرون من الوثنيين يأتون ويسمعون كلامه ويقبلون المسيحية، حتى كادت مدينة أرمنت كلها أن تصير مسيحية. وقد وهب الله القديس بسنتاوس موهبة شفاء المرضى، فتوافدت عليه جماهير طالبة الشفاء، وكان يهتم بشفائهم الجسدي وخلاصهم الروحي. وبعد أن أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، وما زال جسده مدفونا في دير القديسين بالتوض الشرقي أرمنت. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون.

اخترت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتبه إليك أيها العزيز سأفيل.

في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من أيام خدمة أبي، وامرأته كانت من بنات هارون واسمها إليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقران وكان الاثنان متقدمين في أيامهما. فكان بين

زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس.

قوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبان.

فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا،

فكان يشير إليهم بيده وبقى صامتاً. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة:

0: اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض بما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس للمكين قضاء رب المحيم بسكن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

على غير فساد، والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بزور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي يجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله.

أنسنا من كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسي الموت. أنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال غير وقوعنا في دينونة من موهبة غير متى السمية بالمسيح يسوع.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا ارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الربي الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر المتواضع.

الرادعه الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيه اب ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى جالس على عرش مجده المسجود.

قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء.

إلى السماوات وجلس عن يمينك يا الآب ورسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموته وتعترفون بقيامته.

0: عند نصنع ذكرى لم المقدس وقيام الأيام تصعد إلى السماوات وجلوس يعني منك يا ولاب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسكتوا لله.

0: مستحقين كل الناس ان نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، ولكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: التي اقترنت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين في أول. نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملك كنيستك المقدسة لرعوقتك بسلام. نذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: للخدام وكل الذين في الباتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا

وحرثها تقصر وثمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يلي: باركني لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك.

0: الجسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم من أجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

هذا يا رب أمرنا في الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آمين. قديسي رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان.

التي ولدت الله الكلمة الحقيق. قال قديس عن نصاب وصاب شيد قديس عن نصاب الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر وشاهد بطريق القديس سويرس معلم نادي وسكورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن وشهيد رئيس الكاهنة القديس يونان زابيل هون قديس ثيودوسيوس قديس توفيروس قديس ماتريوس قديس كريروس قديس باسيليوس قديس الروريوس نطبي الإلهيات قديس الروريوس عن العيب وقديس الروريوس الأرماني الثلاث من ثلاث عشر متعين بني خلما خمسين بالقسطنطينيوم تيم بابسوس فأنا الصديق العظيم الأنبندونيوس البار الأنبابولة ثلاثا بمقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب وأبانا بأنس القبط أبانا بأبي يشوع البار الرجل الكامل الحبيب يخلصنا الصلاة أبانا بأبولا طمويس خيال تلميذه سيدة إلى أبوين قديسين روميين ماكسيموس ودماديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى وإحناس كام القس بانا بدنيال وموسى بانا بس زيروس القس بانا بخم صاحب الشركة وتادروس تلميذه بانا بشود ليس متوحدين أنبا ويسا تلميذه بانا ببرقام اسقف بيوم والجيزة والقمص من خيل البحير تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشد ياكون حبيب جرجس القديس أبونا يسوس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل وهبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسي كاول الذين بسؤالات موت الباطن ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القديس.

لم نذكر الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكر الذين رقصت لهم في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح في سبيك المرحومين الذين من أذكار في هذا اليوم أمير فيم وصبحي فرج في بيزكي وواصف صبحي ونبيل توفيه لخليل علي سنيس وبشارة فلتا صبحية توفيه لإسماعيل أنوار مينا جورج ونعل العزيز ومحفوظ فرج نجوى محفوظ جورج لطيف ونجوح وشرك الأسماء الخدمة في هذا اليوم نيح نفوسهم في حضن بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خسن نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كور

تكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمكت وتبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. أس

عابد الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مسلمين.

0: الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله. أمين الليلويا. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبني.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. كريستوس يسوس بين شويس
2: تسكي فالاسيمون تقيري وإكلي

Allez, mes chers, c'est Nengen, c'est...

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدوس.

وأعترف النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيد ملكتنا كل مطلق قديس الطهر مريم، جعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بونتوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بيرت وحدوا عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا

في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. سلام لك يا مريم يا يمام كليلة تصيح لنا بسر معظم صوتها.

0: السلام لك يا كرم عنقودها قد أسمر ينبوع الحكمة وفم علي معظم. السلام للإناء المستور قبل كون العالمين المحتوي
1: نور من نور في حضن الآب كل حي. السلام.

0: صابر.
1: السلام لك يا مظلت أبي لأب إبراهيم، حكمة خفية وظهرت احتر فيها كل فهيم.
0: سلام لينبوع إسحاق مروي الزرع المثمر، السلام لفجر مشرك أشرق في عالم مكفي.
1: السلام لتهليل يعقوب ويصل كل البركات
0: راحة للشعوب وبهذا زالت اللعنة. السلام لحقل مشهور وفي وسط الجوهر، وجدوا يوسف مبرور ويفوك كنزا أبهر.
1: يا حقل نقي مبرور وفي وسط خالق لا يرى، سير المشجوب مبرور له العظمة والقدرة. السلام لسفينة نوح والنجمة بدرية، إشراقك فجر يا لوح نور الكل البارية. يا حقلا غير مفلح من ذاته بغير تفليح، ساقه صار مفلح روحا قدسا وصريح. سلام للمصنوع وصنعها وجننها، وهي بيد مبدوعة وولد كصبي منها. طوباك يا من سرك متعالي عجيب ورهيب، احتر عالي في امرك بل وعالي كل نجيب. ما بهاج نورك في ضياء يضيء على اهل الظلمة، عبدك ابليس اغوى صيروا من أهل النقمة. فيا ويلي ويا أسفة.

والصيف ولما أظفر بخلاص قرب الحصاد وأنا مربوط بقصص يا رجاء من خاب رجاء أم وعرش وعذراء عفو ابنك أترجى لا يحسبني من اليسرى تأخرت في المتجر فخبت مني التجرى جئت في الحادي عشر راجي را طمعا فيك يوم الدين وجرحي بك يبرى وقت خروجي حاضر وافد مر جيريني وانا في اليسر في حسبك يا عذراء البسيني كليل الظفر واوفيني اجرت بكره مع كافة المسيحيين أجمع يكونوا في سلام ولشفاعتك طالبين يا شفيع في الأنام تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله العذراء مريم.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد للعلا بهذه التسبحة، اذكرنا أمام الله ليغفر خطايانا.
1: فلنسبح مع ملاك قائلين مجد الله في العالي ورد السلام ناس مصر أمين الليل ويازك سابتري كي أجي ابن ماتي كاني كي كيستوسي ونستوني ونونا من تنوشي ولنغو موجي وبنشوي سيسوس بخريستوس اسمون مهم في عروماري بكناين امتكيريني وين صفتم بكلا وصوتي مون ونينا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوجيسون امين اسمو ايروي استيمي تانيا كوني
0: Christus bin

نوتي مسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح.

والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. والكلام عن العذراء بيفتح كل الفضائل، لكن يعني جاي في بالي أكلمكم عن فضيلة الهدوء في العذراء، لأنه العذراء تتميز بهدوء شديد.

ويمكن الهدوء ده واضح حتى في الصور اللي الفنانين بيحاولوا يظهروا فيها العذراء بهدوءها. يعني خلينا نشوف صور الهدوء في حياة العذراء. أولا العذراء لما كانت طفلة ندروها للهيكل. يعني اللي يقرأ منكم قصة صمويل النبي تقريبا اللي حصل مع صمويل بالضبط هو اللي حصل مع العذراء. صمويل النبي كانت أمه مش بتجيب أولاد وصلت بحرارة لغاية ما ربنا اداها صمويل. فأول سنة ما رضيتش تروح بيه الهيكل، وتاني سنة خدته عشان تسيبه في الهيكل لأنه يسموه عارية للرب. عارية يعني مستعار، يعني ربنا ياخده عنده ويبقى بتاع ربنا ويعوضنا عليه. وده اللي حصل بالضبط مع مريم العذراء. هي كمان يعتقد أنها دخلت الهيكل من سن سنتين أو ثلاثة على الأكثر. طبعا لما بنت طفلة صغيرة تتربى في الهيكل لازم هتاخد الهدوء، لأن الهيكل ساعتها سيبكم من المواسم اللي بيبقى كان فيها وقتها اليهود بيبيعوا ويشتروا في حوش الهيكل، إلا أن الهيكل كمكان للعبادة كان مكان دايما يتسم بالهدوء وبالصلاة. وكان في ناس أتقياء كتير يحبوا يصلوا، وكان في كهنة وشيوخ أتقياء كتير منهم أبو يوحنا زكريا الشيخ، ومنهم ناس كتير وسمعان الشيخ. كل دول كانوا في الهيكل لهم تقوى ولهم صلب. فالطفلة مريم شربت من الهيكل الهدوء. وبرضو دي يمكن لينا درس، ان احنا لو عاوزين نتعلم الهدوء لازم نقضي ساعات طويلة في الكنيسة. الشخص اللي يقف يصلي او يقعد في الكنيسة حتى وهي هادية ما فيهاش برنامج ما فيهاش صلاة يعني بيشرب الهدوء من غير ما يحس. وعشان كده احنا بنحبش الحقيقة انه نسيب العيال تعمل هوسة جوه الكنيسة، لانه صحيح الاطفال دول ملايكة، لكن برضو خطأ روحي ان احنا نسيبهم يضيعوا الهدوء بتاع الصلاة. العذراء كبرت في ايام طفولتها مفيش اطفال بيلعبوا معاها في الغالب لانها في الهيكل، فده زود هدوءها. حفظت مزامير من بدري، حفظت تسابيح يهودية من بدري، فبقى يومها كله تنظف الهيكل وتخدم الجماعة الشيوخ الكبار، وبالليل تصلي صلوات طويلة زي اليهود القدام، وكانت عايشة في هدوء شديد. فده هدوء الداخل وهدوء الخارج، لأن في واحد ممكن يبقى هادي من بره لكن من جوه مش هادي. يعني ممكن واحد يحاول يتماسك وما يتكلمش كتير لكن من جوه يكون بيغلي. لكن القديسين عندهم هدوء الداخل قبل هدوء الخارج. يعني القلب ما ينفعلش بسرعة، الفكر ما يتشتتش في أي حتة، في هدوء داخلي. وده ينعكس حتى على وش الشخص وعلى كلامه وعلى طون صوته وعلى حركته. يقولوا كده الآباء إن اللي هادي من جواه كل حاجة فيه من بره تبقى هادية، تصرفاته هادية، صوته هادي، حركاته هادية، انفعالاته هادية. فالعذراء لأنها اتبنت على الهدوء الداخلي كان عندها هدوء الداخل وهدوء الخارج. ويعتقد أن العذراء أم النور وسط عالم الهدوء والصلاة بتاعها كانت بتشوف رؤى كتير وكانت بتشوف ملائكة كتير، وكعادتها ما كانتش بتحكي. برضو رجعكم لقصة صمويل لما كان طفل زي العذراء حوالي 7-8 سنين أول مرة سمع صوت ربنا ما كانش عارف يميزه، فراح لعالي الكاهن يقول له نعم، قال له أنا ما ناديتش عليك ارجع نام. بعد شوية سمع صوت يقول له صمويل صمويل، فراح لعالي الكاهن قال له نعم، قال له برضو ما ناديتش عليك ارجع نام. تالت مرة عالي الكاهن عرف أو فهم أن اللي بينادي ده ربنا، قال له لو سمعت

صوت قول له تكلم يا رب عبدك سامع. الخبرات دي خبرات أكيد عدت على أمنا العذراء في الهيكل. هي كمان سمعت صوت ربنا من بدري، تكلمت معاه وتكلمت مع الملائكة. وده يبان بقى في يوم البشارة لما جاء رئيس الملائكة بنفسه يكلمها، برضو ما انفعلتش انفعال عنيف. يعني نستغرب ان زكريا الشيخ لما يظهر له الملاك يضطرب جدا ويتشكك وشغلانة، العذراء لما يظهر لها رئيس الملائكة بنفس الهدوء يقول الكتاب انها بس ان اضطربت من حاجة واحدة، ما عسى ان تكون هذه التحية، لان اول مرة يجي لها الملاك يقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة. ممتلئة نعمة ده لقب جديد، فالتحية المرة دي جديدة وكبيرة قوي وكلمة كبيرة قوي. فهو ده اللي استغربته، ده اللي استغربته. لكن فضلت تسمع منه الرسالة بمنتهى الهدوء، وسألت سؤال واحد. برضو الشخص الهادي يتكلم قليل، فالعذراء تلاحظوا ان كلامها قليل جدا. كل اللي قالته العذراء في الكتاب المقدس يعني يمكن ما يزيدش عن 10-20 سطر. واحد زي بولس الرسول نص العهد الجديد كتبه، أبائنا اللي كتبوا الأناجيل كتبوا كتير قوي، مع أن أكتر حد يعرف المسيح ويقدر يحكي عنه العذراء لأنه أم. لكن هي ما كانتش تتكلم كتير. فلما وصل لها البشارة سألت سؤال واحد، كيف يكون لي هذا وأنا مش هتجوز؟ سؤال طبيعي وسؤال بسيط. ولما شرح لها أن ده حبل إلهي بمعجزة، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى ابن الله، قالت ليكن ليك قولك. هو ذا أنا أمة الرب، خلاص ماشي. يبان طبعا هدوء الموقف، أنه ده موقف طبعا اللي بيجي له ملاك بيبقى عاوز يخلي الدنيا كلها تعرف. لكن العذراء جالها رئيس الملائكة وبشرها وما حكتش، ولا حتى ليوسف حكت له. حتى يوسف اللي بتخدمه الراجل العجوز اللي عايشة معاه ما حكت لهوش. هدوء عجيب، لأنه الهدوء ده مخليها تصلي على طول. ساعات اللي بيخلينا مش عارفين نصلي إن احنا مش هادين، فحتى لما ندخل في الصلاة نلاقي مش عارفين نركز. وأحد أسباب ده أن احنا ما بنبقاش عندنا هدوء داخلي. عشان كده الأباء القديسين يقولوا لنا اجمع حواسك قبل ما تصلي، واجمع قلبك، واجمع أفكارك، واهدى خالص عشان تعرف تسمع صوت ربنا وتعرف تتكلم معاه. لكن اللي عايش في جو هادي وبيهرب من الدوشة ودايما علاقته مع ربنا قوية وصلواته دائمة زي العذراء، في أي وقت تقدر تصلي وتبقى السماء قريبة ليها. فضلت في بيت يوسف تخدمه، لكن الملاك من وسط كلامه قال لها إن أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوخته. ما استنتش حد يطلب منها الخدمة، كعادتها وفي هدوءها الشديد برضو سافرت، وسافرت لوحدها، ما دورتش على حد تحكي معاه في السك، هي واخدة على انها تبقى لوحدها وتقعد تكلم ربنا. وصلت لغاية هناك، مجرد اليصابات فتحت لها علمت بالروح القدس ان العذراء قد صارت حامل في ابن الله. فقالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي، انا مستهلش ان ام الله تبقى عندي. لكن العذراء برضو ما قالت لهاش بلاش المجاملات، وما قعدوش يتكلموا كلام الستات العادي. لا، العذراء كل اللي عملته قالت تسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي والقدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. كل اللي قالته تسبحة، والتسبحة بتاعتها دي هي كل الكلام اللي سمعناه في بيت اليصابات، ما سمعناهاش بتقول حاجة تاني. واضح انها تمسكت بهدوءها وصمتها، وفضلت تخدم على زكريا واليصابات، وهم الاتنين عرفوا سرها وبرضه بتخدم عليهم
وهي والدة الإله المفروض هم

اللي يخدموا عليها، لكن هي مش مستنية حد يخدمها، هي أصغر سنا، وبالرغم من أنها حامل قاعدة تخدم الإصابات لأنها في شيخوختها. في هدوءها حتى ما اشتركتش في تسمية يوحنا، مع أنها والدة الإله المفروض يرجعوا لها في الحاجات دي، لكن لما جت معاد الإصابات تولد كل واحد ابتدى يقترح اسم. زكريا قال لا يوحنا، الإصابات أصرت يوحنا، سموه يوحنا، والعذراء قالت لهم مبروك وسبتهم ومشت، لأنها هي كمان قرب معاد، لأن الفرق بينهم 6 شهور في الحمل. لما رجعت ليوسف طبعا برضو مسافرة في هدوء شديد وفي حالها وبتصلي، وفي موضوع شغلها، والموضوع اللي شغلها بدل ما تحكيه لحد بتحكيه لربنا. القديسين كده الحاجة اللي تشغلهم ما يحكوهاش لحد، الشكوى اللي يشكوها يشكوها لربنا، والحكاوي اللي عندهم يحولوها لربنا. فالعذراء طبعا أم القديسين كلهم، فتحكي لربنا وتشكيله في السك، أنا هروح دلوقتي باين علي الحمل. يوسف هيقول إيه يا رب اتصرف أنت، أنا لا هعرف أحكيله ولا هعرف أشرح له ولا هقول له، ويمكن يفتكر أنه في حاجة غلط حصلت في بيت زكريا، أنا مش هحكي. وتفضل العذراء صامتة هادئة في صلواتها في خدمتها، ويوسف يعيني يتشكك ويبص لها كده ويصعب عليه، لأنه طبعا هو كمان كان شيخ بتول، فكان في نادر مشترك، كل واحد نادر البتولي، فإزاي حصل حمل؟ وتفضل ساكتة حتى ما تدفعش عن نفسها بكلمة، وحاسة بنظرات الشك والعتاب عند يوسف وما بتتكلمش، لغاية ما الملاك جاله وقال له اوعى تفكر في العذراء بأي طريقة وحشة، الحب البي ده من روح القدس، فلا تخاف أن تأخذ مريم، لأنه كان أراد أن يخليها سرا من تقوى قلبه، فيش داعي للمشاكل، دي كانت بنت كويسة قبل كده، نمشيها من سكات، مع أنه هو كشيخ ممكن يحكم عليها بالرجم في نظر المجتمع اليهودي كده، وده راجل يعني أقرب إلى شيوخ الهيكل، فملتزم دينيا جدا، لكن تخطى الحدود الدينية وقال لا خلاص نمشيها وخلاص، لغاية ما جاله الملاك قال له تمشي مين؟ ده اللي معاك دي أم النور. وبعدين يجي معادها تولد وتظل صامتة، حتى في ألمها بتكون صامتة بقدر الإمكان، وفي أسوأ الظروف، لأنه في الوقت ده حصل الاكتتاب ولازم العذراء تسافر عشان تولد في مدينة داود في بيت لحم، لأن يوسف من بيت لحم، وسفرية طويلة والجو شتاء وهي ما بتتكلمش، وتتأوه كامرأة حامل هتولد في نهاية التاسع، وبرضو ما فيش كلام نسمعه، ما فيش شكوى، ما فيش تذمر، وما تلاقيش مكان يستضيفه، وبرضو ما تشكيش، كله صلاة كله صلاة، كل الشكوى لربنا، كل الحوار مع ربنا، لغاية ما تلاقي زريبة يدخلوها فيها عشان تولد، حاجة يعني ما يحتملهاش إنسان، لكن في مزود بقر بتحط ابنها اللي هي عارفة سره، ورئيس الملائكة بنفسه قال لها أن المولود منك هو ابن الله، وتفضل ساكتة لا تتذمر ولا تقول ليوسف ليه حصل كده، ولا تقول له طب هنعمل ايه بعد كده، ما بتقولش حاجة، ما بتشكيش لحد إلا ربنا. في نفس الليلة يجوا الرعاة، بعد ساعات من ولادة يسوع يجوا الرعاة يسجدوا ويقولوا شفنا منظر عجيب، شفنا الملائكة مليين السماء بيسبحوا ويقولوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر، والعذراء تحييهم وترحب بيهم وتفضل ساكتة لا تحكي ولا تقول. شوية كم شهر ويجوا المجوس، ملوك بيدوروا عليها وعلى ابنها، ملوك من المشرق، المجوس دول كانوا ملوك من الفرس، وجايين وقلبوا البلد لما دخلوا أورشليم، البلد كلها اتقلبت، ايه الملوك دول جايين ليه؟ وبعدين لما خرجوا من عند هيرودس فضلوا ماشيين ورا النجم لغاية ما شاور لهم على الكوخ الصغير اللي عايشة فيه العذراء ويوسف ويسوع،

ويدخلوا المجوس يسجدوا أمام ابنها الطفل الرضيع. وبعدين يقول معلمنا لوقا اللي قعد مع العذراء والتلمز عليها شوية، يقول كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يعني شافت المجوس بيسجدوا ليسوع وبيفتحوا هداياهم، وناس حاجة عظمة وقبها ما شافتش قبل كده زيهم، ولا تحكي الجيران ولا تحكي لحد ولا تقول لحد، تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يعني إيه؟ يعني الهدوء بتاعها كان مديها فرصة تأمل. يعني إيه متفكرة في قلبها؟ يعني عمالة تتأمل في الأحداث، عمالة تراجع اللي بيحصل. وده يدينا درس تاني، إذا كان الهدوء هو المجال للصلاة العميقة، الهدوء كمان مجال للتأمل. إحنا يمكن كلنا سطحيين شوية في تأملاتنا لأننا عايشين في هوس، بنجري وتلفزيونات عالية وعربيات عالية وموبايلات ما بتبطلش زن، والكلام مع الناس بصوت عالي فهوسة مستمرة. نيجي نتأمل ولا نفكر في ربنا ولا نفكر في السماء ونفكر في الصليب، نفكر في الأبدية، مش عارفين نفكر، مش عارفين نهدى عشان نفكر. لكن العذراء الهادية كانت تحفظ كل الأمور متفكرة بها في قلبها، عندها مجال للتأمل وما غيرتش طبيعتها عما ثابت الهيكل، فضلت تصلي صلواتها الطويلة وفضلت تسبح التسابيح بتاعتها وفضلت تحب العهد القديم وتقراه وتذاكره وتحفظ كل ما يحدث في قلبها. ويكبر المسيح قدام عينيها وتشوف منه عجائب ومعجزات وما تسمعش، ما نسمعش. لكن تصور المسيح عايش في بيتها يوم بعد التاني، يعني زي ما بنقول في اللحن، اللي في حجرك ده الملائكة بتسبحه وهي ما تحكيش حاجة. ولما نسمع بعد كده انها جت مصر، نسمع كم معجزات هائل، كل بلد عدت عليها العذراء ويسوع كان يعمل معجزة على الأقل، والعذراء ما بتحكيش ولا حكت حتى للأباء الإنجليين عشان يكتبوا لنا في الإنجيل شوية حكاوي من معجزات مصر، ما حكتش. ده التاريخ اللي حفظ الكلام ده، الناس اللي حصلت معهم معجزات سجلوا المعجزات دي واحتفظوا التقليد لينا بقصة دخول المسيح الطفل مع أم مصر والمعجزات اللي حصلت. لكن حتى لما لوقا الإنجيلي قال لها احكي لي يا أم النور إيه اللي حصل من الأول، ما كانتش تحكي بالتفصيل، تقول له بس على البشارة وتقول له على الميلاد حصل إزاي وعلى زيارة الرعاة حصلت إزاي، ويقول لها كل ده ما حكيتيش لحد، تقول له ما حكيتش يا ابني. ما هي بتحكي لوقا بعد صعود المسيح، تعرفين اللي حصل؟ معلمنا لوقا قعد مع العذراء عشان يعرف القصة بالتفصيل، لأن ولا واحد كان يعرف أحداث ميلاد المسيح بالتفصيل إلا العذراء. فولا واحد من الثلاثة اللي كتبوا أناجيل، يوحنا ومرقس ومتى، كتبوا قصة الميلاد بالتفصيل. متى كتبها بسرعة، لكن اللي كتبها بالتفصيل الشديد لوقا. فالتاريخ يقول لنا أن لوقا قعد مع العذراء يكتب وراه يقرر، وهي مش بتقول له كل حاجة. فحتى المعجزات اللي حصلت في مصر ما قالتلوش حاجة، ده كان كل بلد تدخلها العذراء ويسوع توقع الأصنام، وكل شجرة يعدي جنبها شجرة تنحني تسجد للمسيح، وكل حتة يحتاسه يحط إيده تطلع مية عشان يشربه، معجزات بلا عدد، والعذراء ما بتحكيش. وبعدين الملاك يقول ارجعوا، يرجعوا تاني من عند المحرق لغاية فلسطين، مسافة طويلة جدا وسفر طويل، وهي برضو شغالة صلاة وشغالة تأمل وشايلة يسوع بتخدمه، ولسه بتخدم يوسف اللي عمال يعجز كل ماذا، وتظل في صمتها. فين وهو 12 سنة لما قلقت، سمعناها كأم قلقت مر، لما قعد يومين كده مش لاقيينه في زحمة أورشليم يوم العيد، كانوا يفصلوا العيال كده يعني يعملوا لهم زي مدارس أحد، والكبار يصلوا في الهيكل ويتلموا في آخر النهار، تاه في نظرهم يسوع، تاه في الزحمة، ودي بلد كبيرة

والهيكل ده ضخم جدا قد الكنيسة 10 مرات يمكن، هيكل سليمان كان. فقلقوا، ففضل يوسف والعذراء يدوروا على يسوع. لو طبعا أم مسكت ابنها بعد 3 أيام تايه كانت ادت له يعني موشح طويل وبشغلانة كبيرة، قالت له يا ابني عذب يعني أنا وأبوك كنا نطلبك معذبين، كلمة صغيرة وفيها عتاب بسيط. والمسيح له المجد قال لها ليه تطلبوني ليه، ينبغي أن أكون في مال أبي. قامت خدت الكلمة وسكتت مع كل العذاب والقلق اللي عاشت فيه 2 3 كأم الطفل. مجرد قال لها لازم أكون في مال أبي، أنت هتنسي ولا إيه يا عذراء؟ ما أنا لازم أكون شبه أبويا السماوي، ففرصة أنا في الهيكل لازم أعلمهم. فتسكت ولا نسمع عن العذراء طول 18 سنة أي حاجة تاني. وحتى المسيح له المجد يشتغل نجار بهدوء شديد، وبعد كم سنة يوسف يروح السماء تقريبا في سن 16 سنة من عمر ربنا يسوع المسيح. وتظل العذراء أم النور تعيش في هدوء عجيب وشديد جدا وفي فقر شديد كمان، لغاية ما المسيح يبتدي يسيبها بقى ويطلع الجبل 40 يوم وينزل يبشر، والناس كلها تتلم حواليه ويبقى له شعبية ضخمة وبيعمل معجزات بلا عدد، وهي مش طايلة تقعد معاه زي زمان. شهر واثنين وثلاثة ما بيروحش، هو قاعد مع التلاميذ يلف من قرية لقرية يبشر ويوعظ ويعمل معجزات. بعد شهور ويمكن أكتر من سنة من بداية خدمته حبت تشوف مش تقاله، خدت إخواته اللي هي أولاد مريم أختها بمثابة إخواته، وراحت في الحتة اللي عرفت أنه هيوعظ فيها. لقت الحتة زحمة والبيت زحمة والناس مش مفيش فرصة يدخلوا، فميلت على حد من اللي واقفين، اعملوا معروف بلغوا يسوع، أمك على الباب عاوزة تشوفك، هو ذا أمك وإخوتك يطلبون يطلبوك. وقام المسيح له المجد يقول مين أمي وإخواتي؟ أهو اللي قاعدين يسمعوني أمي وإخواتي، كل اللي يعملوا إرادة أبي هم أمي وأختي وأخي. ويمكن العذراء رجعت ما شافتوش وفضلت ساكتة برضه وفضلت هادي وتقول هو اللي هو عارف بيعمل ايه. لغاية وهي كل يوم بتسمع ان اليهود بيكرهوه، رؤساء الكهنة بيتصيدوا له الاخطاء، والفريسيين بيعملوا المؤامرات، وهي ام قبل اي حاجة، وده ابنها الوحيد وهي ام يعني اعظم من كل ام، لكن برضو لا تروح تنبهه ولا تقول له عشان خاطري بلاش الخدمة شوية ولا تقول له خلي بالك، هي سكت، هي متعودتش تتكلم، هي كلامها كله بحساب وكلامها كله مع ربنا، فإن كان في شكوى إن كان في مشكلة يبقى في الصلاة. نسيت أقول لكم إن في بداية خدمة يسوع اتعزم هو وأمه والتلاميذ في حفلة عرس قانا الجليل، ويبدو إن العذراء أم النور كانت مكرمة في القرية بتاعت قانا الجليل دي، فعشان كده يقول دعيت أم يسوع وأيضا يسوع وتلاميذه، يعني أم يسوع الأول ادعت. وبعدين الناس تتزنق والعصير اللي بيشربوه ده يخلص، الكرم اللي بيشربوه ده، وده المشروب الشعبي بتاعهم لأن كانوا بيزرعوا، فكانوا يعصروا العنب ويحضروه كده يخمروه شوية عشان المعازيم في وقت الفرح، يقعدوا 7 أيام أو كذا يوم غالبا بيعملوا الفرح، فطبعا الحاجة خلصت. ودي قرية وناس بسطة، والعذراء حست بيهم فراحت ليسوع تقول له ليس لهم خمر. واحد يقول هي عرفت منين انه بيعمل معجزات؟ عرفت منين ازاي؟ ده هي شافت معجزات بشعر لصن لكن ما بتتكلمش، ده هي دي اول معجزة معلنة قدام الناس بس في بداية خدمته، لكن ده ما يلغيش ان المسيح كان بيعمل معجزات كتير قوي قبل كده بس لم تسجل ولم تكن في مرتبطة بخدمته، ما كانتش لكن المعجزة دي مرتبطة بخدمته. فقال لها

قال ولك يا سيدتي لم تأتي ساعتي بعد، حتى كان يكلم العذراء يقول لها حضرتك سيدتي، يا امرأة دي في اللغة معناها احترام، فكان يعني يكلمها بمنتهى الاحترام ربنا يسوع، يقول لها يعني لسه الساعة لم تأتي ساعتي بعد، يعني ما كنتش هعمل حاجة، أنا مش عاوز أبان دلوقتي، مش عاوزهم يعرفوني دلوقتي، لسه ساعة الخدمة وساعة الصليب، ما هو الخدمة لما تبتدي يبقى الصليب جاي، لسه لم تأتي الساعة. وهي ما تطلبش تاني لأنها ما بتتكلمش كتير، هي هادية، لكن هي عارفة كويس قوي دلتها عند ابنها، عارفة كويس إنه مش ممكن هيرد لها طلب، تقول الخدام اللي يقول لكم عليه اعملوه. كلمتين في المثل كله، في القصة كلها، ليس لهم خمر للمسيح ومهما قال لكم فافعلوه للخدام، والمسيح إكراما لطلبها يقول للخدام املأوا الأجران ماء وزعوا المية، يسمعوا الكلام عشان خاطر العذراء يلاقوا المية بقت خمر. وكأن بداية الآيات ارتبطت بشفاعة العذراء عشان يورينا قد كده كلمتها غالية عندهم، عشان كده في اللحن نقول ليس لنا دالة سوى طلباتك وشفاعتك، يعني ملناش دالة زي شفاعتك أبدا. صحيح كلنا بنقول يا ماري جرجس يا أبو سفين يا ماري مينة، بس عند العذراء كلكم والعذراكم، فليس لنا دالة سوى طلباتك وشفاعتك. لكن حتى طريقة الكلام والتعبير لما تيجي تتكلم تلاقوا كلام مختصر، ما فيهوش لت وعجن، وما فيهوش استفاضة وتكرار، ليس لهم خمر، بس هو ده الطلب، والطلب مننا مهما قال لكم فافعلوه وبس على كده. الشخص الهادي حتى الكلام يطلع منه بحساب، فالعذراء كلامها دايما طالع بحساب، لغاية ما نوصل لصليب العذراء، لصليب ربنا يسوع المسيح، وتقف العذراء تحت الصليب، لا نسمعها بتندب ولا بتصوت ولا، لكن الكنيسة هي اللي تتكلم عنها، هي ما قالتش ولا حاجة، تحت الصليب العذراء ما نطقتش، هي بتتقطع من جوه، بتدوب ألم من جوه، لكن ما اتكلمتش، هي مش متعودة تتكلم. هو نفس الهدوء، نفس القداسة، نفس العظمة بتاعتها. الكنيسة كأم حاسة بقلبها فقالت الكلمتين بالنيابة عنها، قالت انه ايه، العالم يفرح بقبول الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلابوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل. ولان قلب العذراء في اللحظات دي كان بيتقطع فعلا، وكان الم يفوق كل الم، كأم بتشوف ابنها بيموت موتة قاسية جدا، وهي عارفة سره وعارفة عظمته وعارفة لاهوته، هي الوحيدة اللي مدركة ده كله بدقة. فالمسيح له المجد ياخد نفس بصعوبة على الصليب عشان يقول كلمة للعذراء، يقول لها يا امرأة هو ذا ابنك، لأنه مشغول عليها هتروح لمين بعده، مين هيرعاها بعده، ويسلمها لأقرب التلاميذ لي يوحنا الحبيب. والعذراء ما تعترضش، لو واحدة بقى من الستات تقول له أروح لمين بعدك وإزاي وتقعد تقول الكلام اللي الناس بتقوله، هي ما بتقولش الكلام زي كده، حاضر في سرها اللي تشوفه خلاص، حاضر، متعودة إن هو اللي حرك كل حاجة، وهي في هدوءها بتقبل كل شيء باتضاع شديد. والعذراء بعد كده تفرح جدا بقيامته وتحضر قيامته وتتمتع برؤيته وهو المسيح قائم، وبرضه بدون كلام، لا نسمعها زغرتت ولا نسمعها هيصت ولا نسمع، كله جوه. حتى لما شافته قائم من الموت وفرحت بقيامته مع التلاميذ، ما سمعناهاش انفعلت الانفعالات العنيفة ولا قالت حاجة، كله في قلبها، كله تسبيح وكله صلوات وما فيش كلام. وفضلت ماشية مع التلاميذ فترة، المسيح يجي لهم ويختفي ويجي لهم ويختفي، لغاية ما حضروا صعوده وشافته صاعد للسماء وبتودعه الوداع الأخير، وبرضه بدون كلام، ما بتتكلمش،
هو صعد قدام عينيها للسماء وهي فرحانة بمجده.

وفرحانة ليه، لكن كأم هيوحش وهو رايح السماء ما حدش حاسس باللي فيها. ويرجعوا العلية وتبقى بركة الرسل وسطيهم العدرة، وحوالي 120 واحد قاعدين يصلوا العشر أيام والعدرة وسطيهم ما بتسيبهمش، هم يصلوا ويصوموا ويسبحوا وهي وسطيهم في هدوءها، بركة ليهم كلهم. ويحل الروح القدس على المجتمعين في العلية، وتبقى العذراء أم الكنيسة كلها وأم الآباء الرسل كلهم، وتبقى بركة كل الكنيسة. وتبتدي الكرازة والكنيسة تنطلق، وبطرس يوعظ ويوحنا يوعظ ومتى يسافر، والعذراء ما بتتكلمش. اللي عارفة المسيح أكتر من أي حد وفهم التفاصيل أكتر من أي حد، وإن كانت هتشرح أحسن من أي حد، لكن هي ما بتتكلمش، هي بتصلي بس. وبعدين تسمع عن واحد من ولادها الرسل، ما خلاص يسوع قال لها دول ولادك بدالي، فبقوا كل الرسل ولادها، فبقت مسؤولة عنهم. متياس الرسول الجديد اللي دخل مكان يهوذا مسكوه في البلد اللي بيبشر بيها واتحبس، تقول لهم صفروني للبلد، لازم اشوف متياس لازم. وطبعا العذراء دي بقى ثروة الكنيسة كلها. تسافر العذراء في المدينة، مش فاكر اسم المدينة اللي اتسجن فيها متياس، وعلى باب البلد مجرد ترفع نظرها للسماء وتصلي صلواتها العادية وتقول له يا رب متياس مسجون، حديد البلد كله يسيح بصلواتها، حالة الحديد كله يسيح. وتوصل للملك الحكاية، يقولوا له واحدة ست وقفت على باب البلد أول ما صلت حديد البلد انساح. يقوم الملك يستدعي متياس ويستدعي العذراء، ويبنوا أول كنيسة في التاريخ على اسمها لما عرفوا كرامتها وعظمتها، وترجع في هدوء لأورشليم ولا حد يسمع حاجة، وتكمل حياتها في هدوء شديد وصلوات طويلة. وحتى في ساعة انتقالها ما سمعناهاش بتقول حاجة. لما انتقلت العذراء أم النور انتقلت بمجد، واجتمعوا الآباء الرسل عشان يودعوها، والكنيسة كلها رفعتها بمجد عشان تحطها في القبر. ولما حطوها في القبر توما كان متأخر شوية على السحاب، فالملائكة قالوا له تعالى خد بركة جسد العذراء، وده سر الصيام اللي احنا فيه اليومين دول. حتى العذراء وهي نايمة كده جسدها نفسه راح السماء، على فكرة جسد العذراء مش على الأرض، الوحيدة اللي جسدها مش على الأرض بعد نياحتها بسبب كرامتها. فالملائكة قالوا لتوما تعالى خد بركة أمك العذراء قبل ما تروح. ولما رجع للرسل قال لهم فين ماما العذراء؟ قالوا له أمنا العذراء في القبر. قال لهم لا، ما صدقش، أمنا العذراء ازاي تموت موت عادية ونحطها في قبر؟ دي أم الله تموت بس ما تتحطش في قبر. قالوا له يا توما بلاش عند، يعني احنا هنكذب عليك ليه؟ قال لهم أنا شكاك من يومي. وعمل القصة إياها لغاية ما فتحوا القبر ما لقوش جسد العذراء. قالوا له أنت حكايتك إيه؟ قال لهم جسد العذراء صعد، أنا شفته صعد وخدت بركته. فقالوا هنقول للناس إيه دلوقتي؟ فصاموا الأسبوعين بتوعنا، عشان في نهايتها شافوا كلهم رؤية جسد العذراء في السماء. فأعلنوا للكنيسة كرأي عام للآباء الرسل كلهم إن جسدها وصل السماء، وبقى احتفال سنوي بصعود جسدها، واللي بسببه 16 مصر اللي هو عيد العذراء اللي جاي ده. وكل ده العذراء ما بتتكلمش، في هدوء شديد تنتقل من الأرض للسماء، لأن الفرق بين الأرض والسماء بالنسبة لها واحد، هي الأرض كانت عندها سماء، والسماء حيث يوجد ابنها الوحيد، وابنها ما سبهاش أبدا. حتى الفنانين لما حبوا يرسموا العذراء كانوا دايما حريصين يرسموها هادية، يعني في الفن القبطي كده وفي الفن البيزنطي برضو كده، دايما حرص شديد ان تترسم ملامح العذراء ملامح هادية جدا، العين الهادية المكسورة، الوش الحزين شوية لازم. ليه؟ لان كل القديسين على مدى التاريخ ادركوا هذه الفضيلة في العذراء.

الهدوء المقدس ده اللي مخلي قلبها زي الجنة بالنسبة لربنا، مليان صلاة، صلاة لا تنقطع أبدا. فتلاحظوا حتى ان يقولوا في بعض الأيقونات عينين العذراء مش بصة لحاجة أبدا، مفتوحة.

تيجي تكلم واحد كده ويسرح منك فتقول له انت سرحان، تعرف سرحانه من عينيه، كأن العذراء دايما بص جواها، فيقولوا ده احد ملامح ايقونة العذراء. في بعض الايقونات التانية يرسموا العكس، يرسموا عينيها تبص على الواحد من كل حتة، زي ايقونة اللي بيسموها الموناليزا بتاعت العذراء، يعني تجلها يمين تجلها شمال تحس عينيها بص عليك. برضو هم الفنانين يعرفوا يعملوا الحتت دي، ودي برضو فيها أمومة واهتمام من العذراء. لو الواحد يتكلم على العذراء مش هيخلص، لأنه العذراء أم النور مليانة كل الفضائل، لكن يعني كان نفسي أقول لكم على هدوء العذراء، لأنه إحنا محتاجين في الزمن ده قوي الهدوء. صلواتنا سطحية، تأملاتنا سطحية، حياتنا مليانة سطحية، لأننا عايشين في دوشة، دوشة من جوه ودوشة من بره. من جوه قلق وسرحان وتشتيت أفكار وعولان هم ومخاوف وخصومات، ومن بره خبط ورزع ودوشة ومرور وعربيات. لكن اللي بيحرص على الهدوء بيحرص على الصلاة، واللي بيعرف يهدى بيعرف يكلم ربنا. وكل ما الإنسان كان هادي كل ما كان أقرب للسماء وأقرب لربنا وأكثر شبها للعذراء أم النور. ربنا يفرحنا بأيامها وصيامها ويدينا من وداعتها وهدوءها. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسة

يقول الكتاب المقدس في مزمور 126: الذين يزرعون بالدنيا يحصدون بالاجتهاد، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بضاعهم ويعودون بالفرح حاملين اعمارهم.

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتوابعه. تسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديسة كاترين.

0: الجاموسة عدل ذو العمدة، الجاموسة عدل ذو العمدة.
1: طيب هلي علي، هلي يلا بسرعة ندع لعمك نجلع.
0: عم نجلع؟ هو كل حاجة عم نجلع؟ جاموسة عدل يبقى عم نجلع، فار مغلبنا يبقى عم نجلع، ولسه عم نبحوها بردك عم نجلع، هو مفيش غيره ولا ايه؟
1: وانت مالك يا ولد؟ اجري يلا بسرعة يلا قوم نجع لعمك.
0: عارف عم نجلع، حاضر.

0: الجاموسة بتولد يا مجلة، الحاج نعمل معروف.
1: اطمن يا عم، والجاموسة ولدت
0: الحمد لله. اقعد يا مجلة يا اخويا، اقعد نعمل لك شاي.
1: تعمل لي شاي؟ طيب يا حضرة العم، ادي اقعد اهو.
0: يا مرحب بيك يا مجلة افندي.
2: اللي انت يا مجلة افندي مش هتحكي لنا حكاية النهارده من حطوتي الحلوة؟
0: فكرتني يا علي، ما تحكي لنا حكاية مجلع فندي من حكايات أبائنا القديسين.
1: بشرط يا حضرة العمر إنك تأكيني من لبن السرسوب بتاع الجاموسة الوالدة دي.
0: بس كده؟ حاضر يا سيدي.
1: حكايتنا النهاردة عن قديسة عظيمة قدمت حياتها للنور بفرح علشان تكسب المسيح.
0: يعني الحكاية النهاردة عن قديسة وشهيدة.
1: تمام يا حضرة العمد، قديسي وشهيد.
2: ويا ترى دي تبقى مين؟
1: دي القديسة العظيمة، دي القديسة كاترين،
0: دي اللي ديرها في جبل موسى.
1: ايه، وهناك جسدها كمان بيخرجوه للناس تاخد بركته كل سنة ليلة 7/12.
2: طب يا عم مجلع احكي لنا بقى.

0: اتولد الجديدة كاترين في مدينة اسكندرية في أواخر القرن الثالث من أب وأم وثنيين، وكانوا من أغنياء مدينة اسكندرية، وقالوا عنها إنها من سلالة الملوك. وكانت الجديدة كاترين في قمة الذكاء ورزالة العدل، وكانت جميلة قوي. ولما كملت من العمر 18 سنة برعت في كل العلوم المتعرف عليه في ذلك العصر. ولما أراد رب المجد أن يختار القديسة كاترين المباركة لتكون إناء مختار وشاهد للحج، شافت في الحلم ست العذراء الطاهرة كانت شايلة على ايديها ابنها الحبيب وهو طفل، وقالت لربنا يسوع المسيح:
1: بارك كاترين وابانها لك.
0: لكن رب يسوع المسيح ما كانش بيبص على كاترين، لأنها ما تعمليتش. لما صحي كاترين من النوم عرفت إنها رؤي، وإن رب يسوع المسيح عاوزها تنال سر المعمودية. فجري كاترين للكنيسة وقابلت الأب الكاهن.
2: يا بوي أنا شفت الست العذراء ورب المجد يسوع المسيح كان طلب مني إن أتعمد على اسم السلوس القدوس.
3: بس والدك ووالدتك وثنيين ومش هيرحموك لو عرف.
2: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا عارفة يا بنا، عارفة كل اللي هيحصل، لكني مستعدة.
3: والألام يا كاترين، الألام هتستحمليه إزاي؟
2: من يتألم معي لكي يتمجد أيضا معي، مش ربنا قال كده يا بنا؟
3: خلاص يا كاترين، باكر صباحا. وعمدك يا كاترين باسم الاب والابن والروح القدس.

0: ولدت القديسة كاترين سر المعمودية. من اللحظة دي اجتهدت القديسة في اكتناء الفضائل، فبقت غنية بالنعمة ونظرت بطوليتها لتعيش لعريسها السماوي.
1: يا رب يا رب دبر سفينة حياتي بسياق، واعطني فهما لكي أتاجر بالوزنات مدام لي وقت، قبل أن يقال لي هلما أريني تجارة زمانك. يا من ملأت الأجرام من بركتك المعطش، يا رب أنت يا رب على قلبي من بركاتك، فإن زرع الفضيلة في قلبي وتعهد بالمراحل ليخرج ثمر البر بمراحلك. أنا يا رب إناء تراب فارغ، إملأني كما ملأت أجرام الماء من الحياة، إني جائع فاشبعني يا رب كما أشبعت 5000 من خبز البركة. يا معطي الخلاص اسكب في قلبي يا رب ولو قطرة واحدة من محبتك، فتسكن في قلبي لتحرق الأفكار النجسة. اسمي ضعفي، اسمي يا رب، أنا أثق يا رب إنك تستمع وتستجيب.

0: ظهر لها السيد المسيح رب المجد، وكانت مع أمه القديسة العذراء وعدد كبير من الملائكة، وقال لها
1: يا

0: وقربناها السيد المسيح ولبسها خاتم في ايديه. ولما صحيت كاترين لقت الخاتم في ايديه.
1: معقولة انا الخاطية هي يجيني المسيح بنفسه لحد عندي؟ انا مستحقش الحب ده كله يا ربي. من دلوقتي يا رب، من دلوقتي لازم اجاهد من اجل عريسي الحقيقي رب المجد يسوع المسيح.
0: وانضمت الكنيسة كاترين الى المدرسة المسيحية الشهيرة اللي كان بيعلم فيه الفيلسوف أورجانوس، وابتعدت القديسة على درس علم الفلسفة وعلم اللاهو لغاية ما برعت فيه وبقت من فلاسفة عصره. ورغم كده كانت متواضعة قوي وكانت بتعامل كل الناس بمحبة كبيرة قوي.

0: يا كاترين يا بنتي انت كبرتي، وبصراحة في عمرك كتير طلبوك للجواز.
1: يا والدي يا والدي، انا لسه صغيرة ونفسي اعيش لعريسي، عريسي اللي انا بحبه.
0: عريسك؟ يعني انت بتحب حد من غير ما اعرف؟
1: لا لا يا والدي، انا مش ممكن هحب حد من غير ما تعرف، لكن يا والدي

0: يا بنتي أنا مطمن عليكي والآلهة تحميكي ويحافظوا عليكي. عاوزة حاجة؟ أنا خارج.
1: مع السلامة. مع السلامة يا والدي. الآلهة تحافظ عليك. معقول الحجارة دي تقدر تدافع عننا؟ تقدر تحافظ علينا؟ دي حجارة. حجارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. المسيح يهديك. المسيح يهديك يا ولد.
2: اسمع يا فاكيوس.
0: أمر مولاي.
2: أنا عاوزك تعمل حفلة كبيرة وتجيب فيه الآلاف من البقر والغنم علشان نقدمها للإله. الكل لازم يسجد ويبخر للآلهة، واللي مش هيسجد للآلهة تقطع رأسه بالسيف.
0: أمرك يا مولاي الملك.
2: يلا بسرعة نفذ الأمر.
3: بقولك يا حنة، الملك ماكسيميانوس لسه واصل مصر حالا وامر بالسجود والتبخير للاصنام، واللي مش هيسجد هيموت.
4: مين هيقدر يقف قدام الوالي وجنوده يا مرقص؟
3: ايه ده؟ شايف اللي انا شايفه؟ ايوه دي كاترين الجميله. يا ترى بتقول ايه للناس اللي واقفين معاه؟
1: اوعوا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي يقتل الروح. المسيح علمنا اننا نجاهد ونحتمل.
0: الملك مش هيرحم اللي يخلفه.
1: هو نسيتوا كلامه؟ هو نصبر الى المنتهى فهذا يخلص.
0: الحرب قويه، جنود بيدبحوا بسيوفهم، ناس ملهاش قلوب.
1: من يحتمل التجربه يخلص.
0: وعيالنا مين يرعاهم؟
1: نسيتوا كلام ربنا لنا؟ نسيت الأم الرضيع؟ أنا لا أنساكم.
5: صلينا يا كاترين، صلينا.
1: المسيح يقويكم، يسندكم بيمينه.
0: المسيح يحميك يا كاترين.
1: المسيح يحمينا كلنا.

0: سلام. ازيك يا بروس؟ وانت يا حنا؟ انا جاي لكم النهارده مخصوص، عرشنا قوي بوقف معاكم. عايزه اقول لكم ان المسيح علمنا ان احنا ما نخافش، فاهمين؟ هيقوى وتتهزوا، هيقوى يا مرقس، هيقوى يا حنا.
1: بس الملك ماكسيمالوس مش هيرحمنا.
0: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم.
1: لو احنا استحملنا عيالنا مش هتستحمل.
0: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. مش ربنا قال كده؟
1: عندك حق يا كاترين، احنا لازم نجاهد من اجل ايماننا. ايوه احنا مش هنخاف مهما يحصل.
0: ربنا يقويكم يا اخواتي ويساعدني عشان اكمل جهادي.

0: مين دي يا فاكيوس؟
1: مش عارف يا مولاي. انت مين؟
2: انا كاترين عبدة يسوع المسيح الهي.
1: ايه ده انت مسيحيه؟
0: وازاي جرأتي وجيت المعبد هنا؟ انت مش خايفه من غضب الالهه؟
2: عاوزيني اخاف من شويه حجاره؟ هلا بتسمع؟ هو اللي بتشوف؟
0: لولا جمالك ده انا كنت قتلتك.
2: الجمال مش كل حاجه. الجمال كالعشب، كعشب البحر.
0: باين عليكم مثقفه قوي.
1: يا مولاي دي معروف عنها انها فيلسوفه العصر، وبعدين دي من عائله امر المولاي.

0: مش خايفة لا تموتي؟
1: دي حجارة، حجارة لا بتسمع ولا بتشوف، لكن إله يسوع المسيح هو خالق الكون كله. يا ريتك يا ريتك ترجع عن عبادتك دي وتعبده. هو وحده الإله الحقيقي، الإله اللي يستحق له السجود.
0: كاترينا انت ذكية قوي يا كاترينا. اسمعي يا كاترينا، انا لازم اكمل الحفل ده بتاع الليلادي، لكن بكرة لازم اشوف. يا حراس خدوها للسجن.
2: امر مولاي.
3: ولما شافها الملك ميكسيميانوس وعجب بجمال الجديدة كاترين وجودة علمها، ولما المسيحيين عرفوا مقابلة الجديسة بالملك افتخروا بإيمانه وبقوة شجاعته، ورغم كل المحاولات اللي قام بها الملك مع الجديسي لكنه ما قدرش يرجعها عن إيمانه، فأمر الجنود إن يحطوها في سجن مظلم، فكانت دايما بتصلي.

0: يا رب يا رب يسوع المسيح، ساعدني على احتمال التجارب بصبر وشكر، ساعدني أن أكون رسالتك الحية أمام كهنة الأوثان بل وأمام الملك حتى يعود عن عبادة الحجارة، الحجارة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ويعرفوك أنت الإله الحقيقي. فساعدني، ساعدني يا رب أن أقدم نفسي وجسدي ذبيحة حية من أجلك، من أجلك أنت وحدك يا إلهي. يا رب لو كانت حياتي ثمنا لخلاص هؤلاء فإني أقدمها يا رب لك حبا فيك. أمين.
1: يلا يا كاترين، الملك عاوزك.
2: أنا عايز أعرف أنت إيه جايبة الشجاعة دي كلها منين؟ تطلعي مين ومنين؟
0: أنا اسمي كاترين، أما نسبي فمعروف في الإسكندرية وأجدادي من أشراف المدينة، أما عن غايتي فقد وهبت نفسي وحياتي لما عرفت الحقيقة، وإني كلما ازددت علما ازددت يقينا، ازددت يقينا أن الأصنام التي تعبدونها ما هي إلا خرافات سخيفة.
2: جبت الجرأة دي منين يا كاترين؟ انت عايزة ايه؟
0: أنا مستعدة، أنا مستعدة أن أضحي بكل حاجة أملكها في سبيل أنك تعترف بالإله الحقيقي، ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، انت ومملكتك كلها.
2: اسمعي كاترين، هو صحيح اني مملوكش الفلسفة زيك، لكن علشان ارد عليكي لازم اجيبلك علماء عظام بالمملكة، هم اللي يقدروا يهدموا كل اللي انت تعلمتيه، يقنعوكي بعبادة الآلهة.
0: وانا مستعد، انا مستعدة ان اقابلهم واتكلم معاهم وما كل ثقة ويقين إني بقوة ربنا هقنعهم.
2: هنشوف يا كريم.

0: وإيه يا مجلع اللي حصل بعد كده؟
1: كل المدينة عرفت بالمجادلة دي، الأكابر والأغنياء والفجر، الكل فينا عن اليوم اللي فيه كاترين هتقابل العلماء، وكانوا مستنين اللحظة اللي يشوفوا فيها شابة صغيرة توقف قدام علماء الملك.
2: والملك جاب العلماء فعلا؟
1: الملك أحضر 50 عالم

0: من أكبر فلاسفة المملكة علشان يناقشوا قطريه.
1: ويا ترى إيه اللي حصل؟
2: فضلت الجديسة تصلي وتصوم من أجل اليوم دي علشان ربنا يساعدي وتنتصر على أعداء الإيمان ويتمجد اسم الجدوس واستكبر.
1: ولما جبلتهم جلت لهم إيه يا مجل عفان؟ تقول الله يخليه.
3: لما أخطأ الإنسان كان لازم ياخد العقاب، ولأن عقاب الخطية موت. هيتجسد السيد المسيح على الصليب، هو مات، مات علشان يدينا ويدينا حياة جديدة. هو ده الإله، الإله اللي خلق كل شيء، هو اللي يستحق إن احنا نعبده. هو اللي أنا آمن بيه، مش الحجارة. الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك لأني ساعدتني يا رب أن أنتصر على هؤلاء العلماء، أنك يا رب تربح من خصمي. أقولهم الإيمان ده يا رب، ده ما كانش بقوتي، بقوة إيدك، إيدك الممدودة في حياتنا يا رب. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب ساعدهم حتى يكملوا استشهادهم. كن معاهم، كن معاهم يا رب إلى النفس الأخير يا رب. أرجوك ساعدني، ساعدني أن أكمل جهادي على خير، لأن لك كل مجد وقوة وسلطان إلى الأبد أمين.
1: معقولة يا مجلع أفندي الملك قتلهم كلهم؟
0: طبعا كان صعب على الملك إن يشوف هزيمة الفلاسفة بتوعه من كاترين، والأصعب إنهم أمنوا بإله كاترين فكان لازم يموته.
1: طيب وكاترين يا مجلع يا أخوي؟

كاترين دي لازم تدوق أشد أنواع العذاب. خدوها وحطوها على آلات التعذيب، عاوز أشوف لحمها بيتقطع قدامي.

0: رغم ان كاترين قدرت تقنع العدد الكبير ده من الفلاسفه وتخليهم يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، الا ان الملك رماها في السجن.
1: مش كده بس يا صموئيل، دول حطوها على آلات التعذيب.
0: الملك ده ظالم،
1: الشيطان قس قلبه زي ما قس قلبنا احنا كمان.
0: بتقول ايه يا متى؟
1: هي دي الحقيقه يا صموئيل، احنا سيبنا كاترين تواجه الموت لوحدها، وخوفنا ده جنبها.
0: يعني عايزنا نروح للملك ونعترف له علشان يموتنا؟
1: قولوا لا، عشان خايفين نبقى مسيحيين. احنا محتاجين التوبة.
0: انت رايح فين يا متى؟
1: مش عارف، بس صلي لي يا صموئيل عشان ربنا يسامحك.
0: يا متى
1: مع السلامة.

0: والآلات دي يا مجلع فن كانت عبارة عن ايه بالظبط؟
1: كانت عبارة عن عجل متركب فيها سوق برد وتحتها شكل صندوق، وحطوها فيه وشغلوا العجل عليها قدام جوف الملك.
2: وربنا سمح انها تتعذب.
1: العجيب ان آلات التعذيب اتكسرت وطارت كل اجزائها وقتلت الوثنيين وصرخ كل الموجودين يا لنؤمنهم بالسيد المسيح رب المجد اللي انقذ القديسة من ايديهم.
0: طيب والقديسة؟ القديسة يا مجلع افندي الملك سابها بعد كده؟
1: لا طبعا، خصوصا ان الملكة فوستيني مرات الملك ميكسيميانوس راحت له ساحة القصر تدور عليه.
3: ايه ده؟ ولاية الملكة فوستينا؟

0: فين جلالة الملك مكنيانوس؟
1: أهو يا مولاي. خير يا جلالة الملك؟
0: سيب كاترين يا جلالة الملك، سيبها ترحل، وكفاية شر.
1: ايه ده؟ انت الظهر بقيتي مسيحية يا بيروفيوس؟ اقبض على الملكة وحطها في السجن.
2: بس ده يا مولاي ده ظلم.
1: حتى انت كمان يا قائد جيشي امنت بالمسيح؟ يا فاكيوس اقبض عليهم واقطع رؤوسهم في الحال.
2: امرك يا مولاي الملك.
3: شفت يا صموي؟ شفت اللي حصل؟ الملك قتل الامبراطور فوستيني.
4: الملك الظالم قتل الملكة لانها امنت بإله كاترين.
3: بعد الحلم، بعد الحلم اللي شافته الامبراطورة كان لازم تؤمن.
4: حلم؟ حلم ايه ده؟
3: شافت كاترين، شافت كاترين قاعدة على عرش النور، وشافتها وهي بتنبهلها عشان تؤمن.
4: وبعدين ايه اللي حصل؟
3: الامبراطورة شافت الاكليل الجميلة مع كاترين، فلما صحي راحت زارتها في السجن. وهناك اعترفت بالسيد المسيح بعد ما شافت عجائب ربنا يسوع المسيح.
4: ياه، المسيح الهنا ده اله حي.
5: وفعلا نالت الملكة فوستيني وبيرفاريوس ومتين جندي قتلهم، ونالوا اكليل الشهادة بسبب ايمانهم بالسيد المسيح. اما كاترين فلما احتار معاها الملك امر بقطع راسي، فنالت اكليل الشهادة في سنة 307 ميلادية عن عمر 19 سنة. صلاتها كون معاني.

0: حكاية حلوة قوي يا عم مجلع فان.
1: حقيقي يا مجلع فان دي انت تستاهل كل خير، لانك بتتعب نفسك كل يوم وتسمعنا حكاية من حكايات الاباء القديسين والقديسات. ربنا يعوضك يا مجلع فندم.
2: يا احسن حاجة في حياتي ان اقعد معاكم واحكي لكم عن الاباء والقديسين اللي ربنا ينفعنا ببركة صلواتهم عني.
1: امين يا رب.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأنشاد إصحاح 3. أفكركم إصحاح 3 حكالنا حكاية طلبته فما وجدته، يعني العروسة أو النفس البشرية أحيانا يجي لها وقت تدور على ربنا ما تلاقهوش. ممكن يكون وقت بالفكر، تيجي حرب شك مثلا، الواحد يبقى زي التايه مش لاقي ربنا. ممكن تبقى حرب فتور، يعني مش عارف يصلي زي الأول، مش حاسس بتعزيات، مش فرحان. ممكن تبقى مشغولية زيادة، فصلته عن ربنا أو بعدته عن ربنا ما بقاش لاقي ربنا زي الأول. ممكن يكون نوع من التجارب خلاه يحس أن ربنا مش بيستجيب له، مش بيسمع له، والتجارب شديدة عليه وهو لوحده، طلبته فما وجدته. أيا كان نوع الحرب لازم ليها نهاية. المطلوب من النفس إيه في الحالة دي؟ إنها تسعى وتجاهد وتحاول. وهو ده اللي عملته عروس النشيد، قامت وجريت وراحت السوق وبقت تسأل كل الناس وتدور عليه، وراحت للحرس الطائف في المدينة، إشارة لرجال الله، وبقت تسألهم أرأيتم من تحب نفسي؟ وبعد شوية ما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. يعني مع الجهاد والصلاة والبحث والسعي الحكاية ما بتطولش، لازم ربنا يتراءى للنفس دي ويرجع تاني يشجعها وتحس بيه وتفرح بيه تاني. إذن لو الواحد خد فترات الفتور باهتمام وما قبلهاش وتحداها بالصلاة والجهاد والسعي لازم تنتهي بسرعة. وبعدين علمتنا العروس اللي هي النفس الحلوة اللي بتحب عريسها، أمسكت ولم أرخيه. يعني الواحد بعد الفترات دي بيحس إن ربنا ده غالي قوي، مش هتدلع تاني، مش هسيب الحالة دي تيجي تاني، فيبقى الواحد عاوز يمسك فيه وخايف روحيا وما تبقاش كلمات ربنا مالية دماغه. كلهم قابضون سيوفا، يا ترى احنا في ايدينا سيوف نطرد بها الشياطين؟ احنا بنتكلمش عن سيوف حسية خالص، لان الانجيل بيقول لنا مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ملناش عداوة مع بشر ابدا حتى لو قطعونا، انما احنا حربنا مع الشياطين، والشياطين ليها سيف مخصوص هو كلمة ربنا. اللي حافظ مزامير كتير ماسك سيف ربنا، اللي حافظ أجزاء من الكتاب المقدس ماسك سيف ربنا، اللي فاهم قصد الله من كلامه ومشغول بيه ماسك السيف، اللي بتشغله كل آية ويعاوز ينفذها بأي طريقة ده واحد ماسك سيف. اللي ممكن يبقى بيتأمل في كلمات الإنجيل وبيأكلها أكل زي ما الكتاب قال وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح، ده ماسك سيف. عشان كده المزمور يقول تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار. طب هو مش بيكلم ناس في عساكر؟ لا، بيكلم ناس عساكر روحيين. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله واملك وانجح. فهل الواحد رابط سيفه كده جنب جنبه؟ يعني كلمة ربنا شغلاه وشغلاه قد إيه؟ هي دي اللي تخلي الواحد قوي. ومتعلمون الحرب، كلمة حكيمة من سليمان الحكيم، لأن الحرب الروحية فن زي بالظبط الحرب بتاعت الدنيا. يعني تلاحظوا أن في العسكرية بيتعلموا علوم العسكرية وعلوم الحربية، كمان الحرب الروحية لها فنونها ولازم نتعلمها من اللي سبقونا. فمتعلمون الحرب يعني أنت عارف الشيطان هيدخلك إزاي.

ويلخبط دماغك ازاي ما تسأل الأقوى منك، ما تسأل اللي تدربوا على الحرب الروحية، ما ترجع تشوف القديسين قالوا ايه في الحاجات دي. حرب الفكر نحاربها ازاي، حرب الطمع نحاربها ازاي، حرب الكراهية نغلبها ازاي، طب الكسل ندوس عليه ازاي، طب الغرور والكبرياء، ما كل دي حروب، وهي دي اللي بتضيع الإنسان. لو الواحد اتغلب ليها ممكن يضيع، ممكن يهلك. عاوز تبقى جبار روحي، عاوز تبقى من المحيطين بسليمان الحقيقي، ربنا يسوع له المجد، اتعلم تحارب، اتعلم ما تسيبش فكرة وحشة تعدي على دماغك، اتعلم تقاوم عينيك لما تبقى عينيك متعبة حتى لدرجة القلع. والقلع هنا مش تخلع عينك دي، تخلع المنظر الوحش تتفاداه. إن أعثرتك عينك فاقلعه. إذا متعلمون الحرب يعني في حتة تلمذة روحية. الواحد عشان يبقى يتمتع في الآخر إنه يبقى من الجبابرة اللي حوالين المسيح له المجد، ده لازم يتعلم الحرب. شوف احنا نقول على العذراء أمنا قوية في الحروب، طب ده العذراء دي واحدة ست وطيبة جدا، إنما في الحروب الروحية مفيش أقوى من كده. صلواتها ودعتها وطهرتها ونقوتها تصد كل الشياطين وتغلب أي حرب روحية. فإحنا بنتشفع بيها لأنها قوية في الحروب، جبارة من الناحية الروحية. كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. من هول الليل يعني من مفاجآت الليل. في الحرب زمان كان لازم يبقى فيه نبطشيات كده، لحسن لو ناموا كلهم يهجم العدو بالليل يموتهم كله. وكان كل واحد سهران دلوقتي ماسك البندقية بتاعته، كان زمان ماسك السيف بتاعه ومربوط على فخده مش حتى جنبه، عشان بسهولة جدا يقدر يطلعه في أي لحظة، ماخدش وقت. فكل رجل سيفه على فخده مقصود بيها أنه الكلمة لازقة فيه، أنه مصحصح ومفنجل عينيه ومتوقع، متوقع ان الشيطان يهاجمه وهو كمان مستعد. فهنا فكرة الاستعداد دي علامات الجبابرة. الجبابرة دول القديسين، وكلنا ممكن نبقى جبابرة لو مشينا في السكة دي وتعلمنا منهم. اتعلمنا منهم ازاي الواحد يقبض صيفه، يعني يقرأ الانجيل كتير ويحفظه ويفكر فيه. تعلمنا منهم التلمذة على القادة الروحيين. نتعلم ازاي نسهر ونتحفظ ونبقى حذرين من هول الليل. ساعات الواحد يقعد في قعدة وكده يتراخى وما يبقاش واخد باله ان عدو الخير مدبر له في القعدة دي اخطاء، فتيجي سيرة الناس يقع في سيرة الناس، يجي كلام بطال يدخل في كلام بطال. فين بقى هول الليل؟ انت وقعت كده، انت اتغلبت. لو انت كنت يقظ وسهران كنت هتاخد بالك على طول ان الشيطان ابتدى يحاربك. لو انت حاطط مبدأ كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل ما كنتش هتسيب نفسك تقع. لو داود النبي في الليلة اللي وقع فيها دي كان بيقول مزاميره وكان سهران مشغول بسيفه بكلمة ربنا، ما كانش حصل له اللي حصل، وقع في زنا ودخل في قتل وشغلانه. كل ده ليه؟ لأنه ما كانش متحفظ. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. كون التخت ده من الخشب إشارة دايما للصليب، دايما الخشب في الكتاب المقدس إشارة للصليب، الخشب والشجر. يعني أساس الكنيسة فداء المسيح له المجد، قوة الكنيسة كلها في دم الصليب اللي قدمه ربنا واشترى بيه أولاده. فهنا الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، وخشب لبنان كان مشهور الشجر، أغلى شجر وأقوى شجر ويدوم وما يحصلوش أي نوع من التأثر مع الأيام. عمل أعمدته فضة، يعني زي المكان الجميل اللي قاعد فيه سليمان ده، الأرضية كلها خشب. فإحنا واقفين على عز الصليب، نعمة ربنا يسوع له المجد وفداء العهد الجديد، صليبه هو اللي خلانا ولاد النعمة دي كلها. والأعمدة فضة، الفضة دايما إشارة برضو للكتاب المقدس، لأن يقول كلمة ربنا مثل فضة مجربة مصفاة في الأرض

7 مرات. يعني الفضة زمان عشان تبقى أحسن حاجة يدخلوها النار 7 مرات. فكلمة ربنا دي متصفية في النار وقوية جدا ونقية جدا. فهنا عمل أعمدته فضة، يعني الكنيسة واقفة على الصليب وعلى الإنجيل. تلاحظوا مثلا الشماس لما يدور قصاد أبونا في الدورات يبقى ماسك البشارة والصليب، عاوز يقول هم دول اللي شايلين الكنيسة، الإيمان بالمسيح المصلوب وبالفداء والإيمان بكلام الإنجيل والتبشير بالإنجيل. وروافده، الروافد اللي هي بتكمل الأعمدة عشان تكمل المبنى، ذهبا. الذهب عادة إشارة إلى عمل الروح القدس. يبقى الكنيسة فيها الفداء والصليب ممثل في الخشب، فيها الفضة اللي هي كلمة ربنا، فيها عمل الروح القدس. الكنيسة إيه اللي مصحصحها وإيه اللي مخليها حاجة مختلفة عن الدنيا كلها؟ روح الله شغال فيها، هو اللي بيجددها، هو اللي بيخليها ذهب، هو اللي بيخليها غالية، هو اللي بيديها قيمة. ومقعده أرجوانا. الأرجوان ده اللون الخاص بلبس الملوك دايما. فاكرين لما ربنا يسوع له المجد كان بيحاكم ألبسوه ثوبا من أرجوان، كان إشارة إلى إيه؟ أنه ملك، لكن هم بيسخروا منه، فلبسوه ثوب أرجواني عشان يستهدأوا به. إنما هنا بقى إشارة إلى الملك الحقيقي، كنيسة مملكة مقدسة على الأرض. حتى تلاحظوا في الأعياد لما أبونا البطرك يلبس اللبس الملوكي وأبائنا الأسقفة والكهنة، دي مملكة، دول ملوك، هي إشارة لملكوت السماوات. فمقعده أرجوانا مملكة، لكن ليست من هذا العالم، لا ليها في السياسة ولا الجيش، ولا إنما ده ملكوت داخلي يظهر في آخر الأيام مع مجيء المسيح. ووسطه مرصوفا محب. يعني شوفوا هو حط إيه؟ 4 حاجات مهمة، الخشب قلنا، الصليب، والفضة قلنا كلمة ربنا، والذهب قلنا عمل الروح القدس، والأرجوان إشارة إلى ملكوت السماوات. كل ده يظلل عليه مرصوف زي ما بيرصفوا الأرض كده، محبة. الصليب بيقول ربنا بيحبنا قوي، كلمة ربنا بتقول ربنا بيحبنا قوي، الروح القدس بيصرخ في قلوبنا طول الوقت ربنا بيحبنا قوي. العز والملك اللي احنا عايشين فيه ومدعوين ليه مرصوف محبة، ملكوت كله محبة. فهنا يقول وسطه مرصوفا محبة. لما واحد يسأل هي ايه السماء دي، ايه طعم السماء، ايه شكل السماء، نقول له شكل السماء مش هنعرف نوصف لانه لا يخطر على بال انسان، انما طعمها ايه؟ طعمها كله محبة. السماء هي حالة حب بين الإنسان وربنا وبين الإنسان وأخوه الإنسان، حب بلا شوائب، ما فيهوش أي حاجة تعطله ولا تعكره. هنا الحب متعكر مش كامل، هناك بقى الحب كامل في حالة جميلة أوي. وسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. بنات أورشليم هم النفوس اللي وصلوا السم، هم العذارى الحكيمات اللي حبوا العريس وحبوه من كل القلب والفكر والقدرة وتمموا وصيته، فهو بيقدموا محبة للعريس طول الوقت. يبقى تلاحظوا هنا في الإصحاح ده وصف العروسة اللي بتجري وراه، إن كانت الكنيسة مشغولة بعريسها أو كل نفس، وبعدين وصفها وهي خارجة من البرية قد إيه مختلفة كأعمدة من دخان، وبعدين وصفها بالتخت بتاع سليمان، المجال المكان اللي قاعد فيه اللي كله عظمة وكله هيبة، والجبابرة اللي حواليه وشكل كل واحد فيهم. يقوم يختم بقى الإصحاح يقول إيه؟ اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. هنا مين بيتكلم؟ غالبا العروسة. فلما شافت العريس بالأبهة ده وحواليه الجبابرة وشكلهم جميل قوي، واشتهت تبقى واحدة من بنات أورشليم لأن المكان كله مرصوف محبة، بقت عاوزة تقول لكل الناس اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان. رسالتنا تجاه الناس نقول لهم اخرجوا من الدنيا عشان تشوفوا المسيح الملك الحقيقي قد إيه حلو. تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب.

طول ما انتوا غرقانين في الدنيا دي ومشغولين بالهموم اللي فيها، مش عارفين تخرجوا من الدوامة دي، مش هتشوفوا الجمال. طول ما الملك بتاع الأرض، ملك الشيطان ده شغلكم، مش هتتمتعوا بالملك الروحي والملك الأبدي. فخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان. الملك سليمان إشارة لربنا يسوع. اللي معطل للواحد فينا أنه يتمتع بربنا الحلو، أن عينيه رايحة في الدنيا زيادة، وأن لسه علامات ملك الدنيا شغلاه، العظمة والفلوس والمراكز واللبس والصحة والكرامة والحاجات دي. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. أمه إزاي؟ ربنا يسوع بتجسده صارت له أم، يا أمنا العذراء، أو البشرية كلها قدمت لنا المسيح له المجد متجسدا. يعني إيه؟ يعني المسيح بتجسده بقى له أم زينا، فإحنا كلنا بنخضع له ونسجد تحت رجليه ونتوجه ملكا على علينا كلنا، لأنه هو ابن البشر. بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه. إيه يوم عرسه دي؟ تفكرنا بأمثال ربنا يسوع. ربنا يسوع حكى مثل قريب قوي للفكرة دي، قال يشبه ملكوت السماوات عرس، عشاء عرس، ملك صنع عرسا لابنه وابتدى يدعي الناس. مين الملك اللي عمل حفلة لابنه؟ إلا الآب اللي عامل احتفال المسيح له المجد ياخد عروسته كنيسته يدخل بها الملكوت الأبدي. والمدعوين رفضوا وصعب عليه وقال لهم طب روحوا دوروا في الحواري وشوفوا في الأزقة، والمكان واسع، خسارة المكان الواسع. وابتدوا يجيبوا بقى من كل حتة، ودخل بقى بعد كده العريس فرحان بعروسته، إنما لقوا واحد ليس عليه لباس العرس فطلعوه بر. فهنا في يوم عرسه، العرس إشارة أساسية إلى يوم المجيء الثاني، وده اللي بقى حكاه سفر الرؤيا لما قال شفت أورشليم نازلة من فوق مهيئة مزينة كعروس مزينة للرجل. شاف الكنيسة كده عبر كل العصور نازلة من السماء عشان المسيح ياخدها مع الملكوت. إنما العرس هو الاتحاد بالمسيح، وعشان كده في كل قداس بنعتبر نفسنا في يوم عرس. كل قداس إحنا ككنيسة نتخطب للمسيح ملكنا. وكان أوريجانوس يقول إن قداس الموعوظين خطوبة وقداس المؤمنين جواز، لأن القداس الجزء الأولاني الموعوظين ده كله كلمة، فالعريس خطبنا بكلمة، وبعدين نقول تقدموا يلا قربوا قربوا عشان تبقوا ايه حوالين المذبح ناكله ونثبت فيه ونتحد به، دخلنا في مرحلة الجواز. فيوم عرسه هو يوم اتحادك بالمسيح، فتبقى مشتاق له، عاوز تتناول وتذوق فرحة اتحاد بالله. اخرجنا يا بنات صهيون من الدنيا دي. في واحد يدخل القداس زي اللي طلع بره الدنيا، فرحان بربنا وشبعان بربنا ومش عاوز القداس يخلص. وفي واحد دخل القداس ما حسش بده كله. ليه؟ لأنه ما خرجش من الدنيا. الدنيا دخلت معاه الكنيسة، فوقف طول القداس يفكر في اللي وراه واللي عليه والمشاكل. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ما الذي يفرح المسيح له المجد؟ إلا عروسه. المسيح له المجد تفرحه كنيسته، وكنيسته إيه دينتها؟ زينة الكنيسة ولادها. كل ما ولادها اللي بعده يرجعوا لها كل ما يفرح العريس بيها. كل ما الكنيسة لمت العالم كله في حضنها وجابت كل أولاد الله المتفرقين كل ما العريس يفرح بيها. فزينة الكنيسة أولادها. عاوز تفرح ربنا، شوف الناس اللي بعدت عن ربنا، روح اجري وراهم وهاتهم عشان تفرح ربنا، ويبقى ده يوم فرحه. يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، أكتر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. ساعات نفرح الناس ومنعرفش نفرح ربنا. إذا كنا احنا البشر المحدودين الصغيرين الضعفاء، عندنا فرصة نفرح ربنا له المجد.
يمكن فرصة مش عند الملائكة.

أيك. لما نسعى وراء الناس البعاد عن ربنا حاجة كبيرة قوي، يوم فرح قلبه لما تجيب له نفس بعيدة. والحاجة التانية اللي تفرحه هي زينة النفس نفسها، يعني النفس تنشغل بحاجتين يفرحوا العريس، تجيب له نفوس بعيدة تفرحه بيها وتتجمل من داخلها عشان تفرح عريسها بيها.

إذا لو الواحد عنده فرصة يجيب ناس لربنا يبقى ده شغله الشاغل يفرح ربنا، وما لقاش الفرصة دي دايما طب يتزين من الداخل بالصلاة والتوبة والجهاد يقوم برضو يفرح ربنا. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ممكن واحد يقول الكلام ده ينطبق علينا، ممكن، لأنه متى يتوج الإنسان؟ يوم يخرج من هذه الحياة. الإكليل ياخده الإنسان مش في الدنيا، ياخده في السماء لما يخرج. يعني معلمنا بولس يقول جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. يعني اتحط له الإكليل لكن ما حطوش على رأسه لسه، ما خدوش، هياخده لما يخرج، فيبقى مشتاق قوي، عشان كده ساعتها بيقول لي اشتهاء أن أنطلق، أو الآن أسكب سكيبا ووقتا حلالي قد حضر. كان فرحان، لأن الإنسان كل ما يقرب من الخروج يشتاق للإكليل، يبقى عارف أن في إكليل مستنيه، فدي مفرحاه. وكل بقى بنات صهيون يعني القديسين اللي عاشرهم وخدموه صلوا له إن كانوا على الأرض ولا سبقوا للسماء يقولوا يلا نحتفل بيه وهو داخل عندنا السماء، عشان يتحط على رأسه التاج. الكنيسة بقى تتوج أولادها. تلاحظوا لغاية النهاردة الكنيسة في يوم مثلا نياحة القديسين تتوجهم، نقول إكليل فرح وإكليل بر وإكليل مجد على رأس القديس العظيم الفلان. يبقى أم هذه هذا القديس الكنيسة بتتوجه يوم فرح، يوم فرح يوم ما دخل السماء، يوم فرح قلبه، يوم عرسه، يوم ما اتحد بالمسيح اتحاد لا ينتهي ولا ينقطع مرة أخرى. فالكلام ممكن يبقى على سليمان ومن شابهه في محبة المسيح في الوقت ده. أصحاح 4. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معيذ رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجدائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. فما حتى اللي بيكلم العريس، ربنا يسوع بيبص للكنيسة الحلوة اللي بتجاهد وبتصلي تجري ورا أولادها وبتتجمل، يقول لها أنت جميلة يا حبيبتي، أو للنفس اللي واخدها جد وعاوزة ترضيه بأي طريقة، أنت جميلة يا حبيبتي. أول حاجة شدت انتباه العريس، عيناك حمامتان من تحت نقابك. النقاب زي الخمار كده بيبقى شفاف شوية، يعني ممكن تتشاف العين من وراه بس كأنها عين مكسورة، يعني مش عين مفنجلة كده. لا، هنا معناها ايه؟ ان الانسان في حضور الله عنده شعور بالخجل، فالنقاب ده او الغطاء اللي على العين معناه الواحد مش قادر يبص في ربنا، ملوش عين يواجه عينين ربنا، مكسوف منه. الخجل من الحاجات اللي تجمل الانسان جدا، شعور الخجل حاجة جميلة عند ربنا، لأن الخجل معناه أن الواحد أدرك خطيته وعرف حجمه أنه صغير قوي. كونك تيجي ربنا مكسوف من نفسك ده أحلى موقف تقف قصاد ربنا، وعلى العكس أوحش موقف يقفه الواحد وهو واقف كده يكلم ربنا بجسارة كأنه له عند ربنا حاجة، زي موقف الفريسي العشار ما كانش قادر يرفع عينيه. فهنا عيناك حمامتان من تحت نقابك، ده اللي بيخلينا نبص في الأرض وفي وقت ونسجد أحيانا. ليه؟ كأن عينينا مش قادرة تبص المجد ربنا، في خجل. المرأة الخاطئة لما دخلت عند رجلين المسيح له المجد ما كانتش قادرة تبص في وشه، حطت وشها في الأرض وقعدت تبكي ودموعها غسلت رجليه وشعرها مسحت دموع، إنها مش قادرة تبص فيه من الخجل. وربنا يسوع حس بالحب ده كله وكأنه بيقول لها أنت جميلة يا بنتي، عيناك حمامتان من تحت نقابك. كل الدموع دي تفكراني مش دريان، وده اللي قاله في آخر النص بتاع المرأة الخاطئة لما قال

اذهبي بسلام إيمانك خلصك. ودافع عنها قدام سمعان الفريسي وقال قد أحبت كثيرا. الدموع دي علامة حب، والخجل ده علامة حب. عيناك حمامتان، أظن ده تشبيه سبق ذكره، لأنه الحمامة رمز للنقاوة والبساطة. فالعين البسيطة اللي كلمنا عنها ربنا يسوع في الموعظة على الجبل، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. فربنا لما يلاقي واحد كده عينيه بسيطة يقول له بختك، يعني وسط الناس أنت كده فرحان طوباك، يعني لأن جسدك كله يكون نيرا. القديس أبو مقار يقول على قد ما الواحد يكون نقي في قلبه وعينه، على قد ما يشوف كل الناس أنقياء. هذه تخجلنا، كونك لسه شايف الناس مليانين شر يبقى أنت اللي مليان شر، كونك عينيك بتروح على خطايا الناس يبقى عينيك أنت مليانين خطية. وهنا ربنا يسوع استفاد في الكلام وقال يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخوك. يعني ده الخشبة اللي في عينك أكبر كتير من القزة اللي في عين أخوك. إنما العين اللي زي الحمامة لا طبعا، لا في قزة ولا في خشبة، عين بسيطة شايفة كل حاجة حلوة، عين زي عيون الأطفال اللي كلها براءة. فهنا دي يقول ها أنت جميلة يا حبيبتي، عيناك حمامتان من تحت نقابك. واحد يقول طب نجيبها منين العين البسيطة؟ يا ريت عندنا عين بسيطة، لا ننقد حد ولا ندين حد ولا نشوف خطايا حد ونشوف كل حاجة حلوة. دي نعمة كبيرة قوي. كل نعمة تحتاج إلى جهات، هي نعمة صحيح، هي هدية من ربنا، إنما واحد ياخدها لأنه بيصرخ في طلبها وبيلح في طلبها وبيصلي كتير يا رب اديني عين بسيط، وبيهرب بعينه ما يشوفش حاجة وحش، وبيحمي عينه من كل منظر رديء، وبيحط عينيه في كلمة ربنا طول النهار والليل، كده عينه تنضف وتبقى حمامتان من تحت النقاب. وفي واحد مش مهتم بالموضوع وجسده لن يكون نقيا. ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معيد رابض على جبل جلعاد. أو طبعا التشبيه ده لو أخذ الكلام حرفيا زي ما ادعى علينا أعداء الكتاب أن سفر النشيد ده مجرد غزل، وفي واحد هيغازل واحدة يقول لها شعرك زي المعيز، ما تجيش الكلام ده خالص. إنما هي ببساطة تشبيهات مجازية رمزية كلها. المسيح له المجد بيوصف الكنيسة بجمالها. الشعر أصله لازق في الرأس، والرأس هو المسيح. احنا تعلمنا كده من الإنجيل أن رأس الكنيسة هو المسيح. فعاوز يورينا قد إيه الكنيسة لازقة في ربنا زي الشعر في الرأس، وقد إيه أعضاء الكنيسة منسجمين مع بعض. فيقول كقطيع معيز، لأن اللي يبص من بعيد على جبل جلعاد يلاقي آلاف من المعيز نازلين كده بيتحركوا بنسيابية كده زي الشعر المتموج ولون واحد رقيق كده من بعيد. المنظر منظر جميل قوي. فالكنيسة إذا كانوا أعضائها لازقين في الرأس المسيح وكلهم بيرتلوا بصوت واحد، يصلوا بصوت واحد، يحبوا بعض بمحبة نقية زي قطيع من المعيز رابض على جبل جلعاد. وجبل جلعاد بالمناسبة من الجبال المشهورة بالخير. لما كانوا يدعوا البعض اليهود يعني يقول له ربنا يجعل بيتك عمران زي جلعاد، من كتر ما كان المكان ده مشهور بالخير والثمر، وجي ذكره في النبوات كتير. فهنا مقصود به الكنيسة اللي أعضائها بيحبوا بعض وكلهم إيد واحدة وكلهم ثابتين في الرأس المسيح ملتصقين بالمسيح له المجد، يبقى منظرها جميل قوي. الكنيسة دي زي واحدة شعرها حلو. فهنا بيقول لها أنت جميلة يا حبيبتي، شعرك كقطيع معيز رابض على جبل جلعاد. ورابط دي تفكرنا بمزمور الراعي لما يقول إيه، في مراع خضر يربضني. يعني الربض ده يعني الحيوان لما يبقى مبسوط يقعد يتمرخ في الخضرة ويبقى فرحان كده. فكل ولاد ربنا فرحانين بربنا وفرحانين بكنيسته وفرحانين بمحبتهم ببعض وشبعانين بربنا وبالقديسين وبعض، ومستنين بقى يروحوا السماء في الآخر.
هو ده جو الكنيسة الحلم.

أسنانك، ده بيوصف العروسة اللي هي كنيسة، كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل. في المواسم كانوا يعملوا إيه؟ يجوا الجذازين يشيلوا الصوف من على الغنم، فيبقى إيه؟ جسم الغنماية أبيض لأنه تشال منها الصوف، والصوف دايما بيعتبروه إشارة إلى الحياة الأرضية، عشان كده لما يتشال الإنسان ينضف يعني ويروق. وعشان كده الكاهن في العهد القديم ما كانش يلبس صوف أبدا، كان يلبس كتان أبيض إشارة إلى النقاوة. الصوف مقصود بها جلد الحيوانات الأرضي، فالحياة الأرضية المادية. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، يعني بعد ما يشيلوا الصوف من على الغنم ينزلوه يتغسل كده يبقى شكله حلو وأبيض من بعيد المنظر. اللواتي كل واحدة من الغنمات دي متئم، متئم يعني جايب توأم. الغنمات دي بتجيب بالتوائم، ما بتجيبش واحدة واحدة، كل بطن تجيب اتنين على طول. وليس فيهن عقيم، يعني هو بيوصف السنان. أولا هو بيوصف السنان في البياض. طب إيه سنان الكنيسة؟ يعني افتكروا أنه الكنيسة بولادها شبهت بالأم المرضعة، وكان الكتاب يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تحتملوا. في الأول الكنيسة بترضع أولادها عشان ما عندهمش سنان، لما يكبروا يقول القواء الطعام القوي للبالغين. ففي كنيسة كل اللي فيها مرضع يعني بيرضعوا، وفي كنيسة ولادها أقوي بيأكلوا أكل. فهنا هو بيوصف كنيسة جميلة، يقول ده ولادك كلهم بقى عندهم سنان، بقى بيأكلوا كلمة ربنا أكل مش بيرضعوا الكلمة. يعني احنا هنا نحسب لنا سنان لأننا دخلنا في سفر النشيد. سفر النشيد سفر عميق وكله رموز، غير بعض الأسفار اللي هي إيه الكلام مباشر وسهل. كأننا صرنا كأننا يعني بنحاول نبقى من البالغين اللي يحبوا يدخلوا لجوه ويأكلوا أكل دسم، مش مجرد ياخدوا معلومات بسيطة أو كلمات هم سمعينها قبل كده. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. تلاحظوا تعبير قطيع المعيز وقطيع الجزائز بيشاور على حاجة مهمة، أن جوه الكنيسة كلنا شبه بعض، كلنا بندوب في بعض، محدش فينا عاوز يظهر لوحده. احنا كلنا مجدنا الحقيقي هو التصقنا بالمسيح له المجد. من هو بولس ومن هو أبولس مش مهم، المسيح هو الكل في الكل. فهنا قطيع المعيز وقطيع الجزائز زي صف سنان جميل كده منتظم، مش هتقعد تقول السنة دي غير السنة دي، خلاص كله حلو. والشعر المنساب كله شبه بعض بس كله منتظم مع بعض. الكنيسة يزيد جمالها بالوحدانية، جمال الكنيسة في نظر المسيح له المجد لما تلاقي كل الأعضاء بيتحركوا بقلب واحد يحبوا بعض فعلا. ربنا يسوع في يوحنا 17 كان بيصلي يقول أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد، أريد أن يكونوا واحدا فينا. لما تختفي الأنا والكرامة والمركزية ونبقى كلنا بنخاف على بعض ونحب بعض، ومش مهم مين بيعمل إيه، مهم كلنا نخدم ربنا، هنا نبقى كده زي القطيع اللي كله بتاع ربنا. الصادرة من الغسل إشارة إلى الاغتسال الدائم، والاغتسال دايما رمز للتوبة والنقاوة. يعني واحد زي اللي بيغسل بقه كل شوية عشان سنانه تفضل بيضة، كأنه واحد بيراجع على كلامه، مش عاوز يقول كلام ملوش معنى، كل كلمة تطلع محسوبة، كل كلمة تطلع فكر فيها كويس. كل إنسان ليكن مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. اللواتي كل واحدة متئم، يعني ايه متئم؟ هي اسنان الاطفال ساعات تطلع اتنينات كده، لكن كمان اتنين، رقم اتنين دايما اشارة الى حاجة انشغلوا بها الاباء. رقم اتنين جه كتير قوي في الكتاب، يقولوا اغلب الاباء انه عاوز يقول ان الكتاب كله يتلخص في وصيتين، حب ربنا وحب الناس.

لما سئل ربنا يسوع ايه اعظم الوصايا، قال تحب الرب الهك من كل قلبك وفكرك ونفسك وتحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحل. فبقت كل ما تيجي حاجه فيها اتنين يقولوا ربنا قاصد يفكرنا بالوصيتين اللي ودخلوا السم. مثلا السامري يدفع دينارين في اخر القصه يقولوا عشان يبقى كده كمل كل حاجه، حب ربنا وحب الناس. لما يقولوا سمكتين في مثل الخمس خبزات يبقى حب ربنا وحب الناس. فمتئم يعني ايه؟ يعني الوصيتين دول توأم. ما تقدرش تحب ربنا ما كنتش تحب الناس، وما تقدرش تحب الناس بجد حب مسيحي ما كنتش تحب ربنا. زي التوائم تعرفش تفصلهم عن بعض. عشان كده القديس يوحنا يقول في رسالته الاولى لو واحد قال انا بحب ربنا وهو يبغض اخاه فهو كاذب، يبقى كذاب لو بيحب ربنا وما بيحبش الناس. وان كنت لا تحب اخوك الذي ترى كيف تحب الله الذي لا تراه. فهنا السنان التوائم يقصد بها اللون الابيض الجميل والغسيل المستمر، التوبة المستمرة، والتوائم يعني وصية الحب، حب الله وحب القريب. دول السنان يعني بيأكلوا كلمة ربنا أكل، فتبقى الكنيسة اللي عايشة على كلمة ربنا، اللي شعبها بيلتهم كلام ربنا التهام، اللي سنانه بيضة من كتر التمتع بكلمة ربنا، اللي بيطلع ثمر روحي متئم ليس فيهن عقيم. يعني مفيش واحد من أعضاء الكنيسة مفهوش ثمر، كله بيطلع ثمر. اللي بيطلع صلوات حارة ربنا حب ربنا، واللي طلع خدمة كبيرة للناس حب للناس، كلهن متئم ليس فيهن عقيم. شفتاك بيوصف الكنيسة كسلك من القرمز وفمك حلو. ما زلنا في حتة الشفايف والسنان، يبقى كله مرتبط بكلمة ربنا. شفتاك كسلك من القرمز، القرمز اللي هو اللون الأحمر الدموي. وده مقصود بإيه؟ تصوروا معايا لما إنسان يتناول جسد ربنا ودمه، كأن الملائكة بيقولوا له شفتاك زي سلك من القرمز، دم ربنا يسوع له المجد جاي على شفتيك، يا بختك. لما الملاك زمان في أشعية 6 خد جمرة من على المذبح مس بها شفتين أشعية وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. كان فرحان قوي أشعية، مش مصدق أن شفايفه اللي كان لسه بيقول أنا إنسان هالك نجس الشفتين، دلوقتي شفايفه بقت القرمز عليها دم المسيح له المجد. فهنا كشفتاك كسلك من القرمز، يعني إحنا اتحط علينا ختم المسيح بدمه، صرنا أصحاب عهد جديد لأن العهد الجديد بالدم. فالقرمز إشارة إلى دم المسيح، والشفايف إشارة أن إحنا هنتناول من هذا الدم فنصير أعضاء حية في كنيسته. وفمك حلو، تلاقوا بعد ما نتناول نقعد نعمل إيه؟ نسبح كل اللي عندنا، رب كتر خيرك، سبحوا الله في جميع قديسين. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، حكاية النقاب مكملة، يعني هي العروسة جاية خجلانة وحط نقاب. برضو فكركم زمان لما ابونا اسحاق ابن ابراهيم جات له مراته جاية من سفر طويل اللي كان جابها معاه لعازر الدمشقي رفقة، وكانت امه سارة ماتت، وكان طبعا متعلق بامه شوية لانه ابن وحيد وجي على كبر، وخرج ليتأمل عند المساء، كان من أرباب التأمل. وبعدين شاف موكب الجمال جاي من بعيد، فسارة سألت لعازر الدمشقي مين اللي الرجل اللي هناك ده؟ قال لها ده سيدي، سيدي يعني سيدي اسحاق صاحب البيت. فنزلت من على الجمل وحطت النقاب، حطت الخمار ده لأنها داخل عروسة. فهو أول ما شافها رفع النقاب، عاوز يقول لها ايه؟ خلاص ما فيش حاجة تفصلنا عن بعض بعد كده. سماها الكتاب برقع احيانا، فقال ان عند قراءة العهد القديم هناك برقع. بولس الرسول وهو بيفصل لنا موقف بتوع العهد القديم قال لغاية دلوقتي على عينيهم برقع، مش فاهمين الكلام بتاع العهد القديم، مش شايفين المسيح اللي فيه، زي اللي على عينيهم برقع. انما احنا بتوع العهد الجديد البرقع اترفع، وبقينا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، عينينا في عينيه، لأننا عروسته دلوقتي.

فهو رفع البرقع أو رفع النقاب عشان تبقى الحكاية كده إيه في بساطة وفي حب حقيقي. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. العروسة لأنها جاية تتقدم لعريسها خجلانة، وساعات الخد يحمر قوي من الخجل زي فلقة رمانة، فالرمان اللي لونه أحمر ده هو شاف العروسة من خجلها، عينيها كده جميلة زي الحمامة من تحت النقاب، وسنانها جميلة بيضة، ووشها أحمر مزنهر كده مكسوفة، لأن هي عارفة هي تروح فين في هذا العريس الجميل. نرجع تاني لفكرة الخجل، إن الخدود الحمراء من الدموع ومن الخجل تشد ربنا وتفرحه، إنما النفس اللي داخلة كده بكبرياء وبقصارة تحزن الله. عنقك كبرج داود المبني للأسلحة. برضو أظن لو عريس هيقول لعروسته رقبتك زي حصن وبرج كانش كويس، إنما هو التشبيه كله للكنيسة. العنق إشارة لحاجتين عادة، إما للعند الشديد، وده قصد به اليهود، والشعب غليظ الرقبة ما يوطوش رأسهم أبدا اسمعوش الكلام، أو العنق كمان إشارة للسمو والتسامي. فهنا لما بيقول لها عنقك كبرج داود، كان داود أبو سليمان بيعمل أبراج مسلحة، لما يعمل الحصن يحط عليه أبراج وحراسة في الأبراج، فهو شاف العروسة شاف الكنيسة زي برج، العنق بتاعها برج، يعني محصنة تماما ومتسامية، يعني بص على السماء، مشغولة بالسماويات مش بالأرضيات. المبني للأسلحة مسلحة، يعني إيه؟ مستنية الحروب لكن بتشد بتقاوم، ما بتستسلمش لأي حرب. وطبعا هذا العنق ينحني ببساطة أمام المسيح له المجد. فهنا الإشارة لإيه؟ إلى المثابرة، العنق المرفوع ده زي العسكري اللي واقف ساعات طويلة ما بيوطيش راس وما بينعاس ومستعد للمعركة. فالكنيسة سهرانة في استقبال عريسها وبصة للسماء كبرج مرتفع ومسلحة، سلاح الله الكامل، سيف الروح الذي هو كلمة الله، خوذة الخلاص، كلام الحلو اللي قاله بولس في أفسس 6. ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة، يعني شوية بقى مثلا العقد اللي نازل أو الأقراط اللي في ودانها، شبهها بأنها زي المجن اللي هي التروس اللي على الحصن أو على البرج. نقول آخر حاجة على الألف، 1110، العشرة هي كلمة ربنا لأن الوصايا كانوا 10، 100 يعني تاخد عمرك كله مشغول بوصية ربنا، فتبقى 1000 مجن يزينوا هذه الرقبة، رقبة تخضع لكلمة الله كل زمان الحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.

فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم مثلا قائلا: ليس أحد

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. بلا شك أن الست العذراء احتلت مكان كبير في كتابات الكنيسة الأولى. من يومين كنت قاعد أقرأ في القديس باسيليوس الكبير ونظرته للست العذراء. كتير لما نتكلم عن العذراء نتكلم عن طهارتها وعفتها ونقاوتها واتضاعها وحياة التأمل اللي عاشت فيها وحياة العمل أيضا، إزاي مجرد ما سمعت إن إليصابات حامل وهي فتاة صغيرة صعدت على الجبال

وراحت اتقابلت مع اليصابات وزكريا الى اخره. لكن ما شغل القديس باسيليوس امر مهم يمس حياتنا كلنا. يقول ايه؟ يعمل مقارنة بين الست العذراء وبين القديسين، كثير من القديسين، فيقول إذا كان الصديقون والأتقياء يكرمهم الله، فكم بالأكثر يكرم الذي ولد منها والدته. ولما يتكلم عن مقارنة بين موسى النبي وبين الست العذراء، يقول إذا كان موسى لما طلع على الجبل وتكلم مع ربنا تمتع بمجد عظيم لدرجة أنه جلد وجهه صار يلمع، ولما تكلم عن مقارنة بينها وبين بولس الرسول، إذا كان معلمنا بولس الرسول صار إناء مختارا للكرازة، فكم الست العذراء التي قدمت الجسد بتاعها لكلمة الله الذي تجسد منها، أدي تكون كرامتها. بمعنى آخر، في كل المقارنات اللي بينها وبين الآخرين سواء من رجال العهد القديم أو رجال العهد الجديد، وجه المقارنة مش الفضائل اللي هي يعني اقتنتها أو اللي نجحت فيها رغم أهميتها، لكن الموضوع الرئيسي علاقتها بالسيد المسيح. سر كرامة أم النور أنها صارت أم الله. سر كرامتها أنها قبلت أن يحل في أحشائها بالروح القدس ويتجسد في داخلها. سر كرامتها مش التصاقها بالمسيح، ولكن سكن المسيح فيها. وعلى رأي كثير من القديسين، بالأخص القديس أغسطينوس والقديس جيروم، يقول إنها حملت السيد المسيح بالجسد في أحشائها، وحملته أيضا ساكنا في داخل قلبها. النهاردة وإحنا بنستعد إن شاء الله زي النهاردة يبقى عيد الست العذراء، السؤال اللي يشغلني، ايه علاقتي بالمسيح؟ ايه علاقتي بالمسيح؟ القديس أغناطيوس لما سئل اسمك ايه، قال للوالي بكل صراحة اسمي أثيوفوروس، حامل الله. والقديس باسيليوس لما وقف قدام الوالي او الحاكم يعتبر مندوب للإمبراطور، كان يشعر أنه حامل المسيح في داخله، فلم يخف لا من الموت ولا من السجن ولا من مصادرة أمواله ولا من العذابات ولا من شيء من كل أمور هذا العالم. سر القوة فينا نحن، هل نحن حاملون للمسيح ولا لا؟ كثيرون يحملوا الاسم لكن لا يحملوا المسيح في داخله. كثير يقول لك أنا اسمي مسيحي، لكن هل حقيقة لي شركة حية مع الثالوث القدوس ولا لا؟ أولاد الله كل ما يشغلهم هو التصاقهم واتحادهم مع الآب

في المسيح يسوع بواسطة عمل الروح القدس فيهم، فتلاقي في داخلهم تجديد مستمر لا ينقطع. إنسان الله يصير كعرش حامل لله في داخله، حتى نسمي الست العذراء بنسميها الكرسي أو العرش الإلهي، لأنها حملت المسيح في داخلها. لما أقيم حياتي في الداخل، هل في أعماقي أشعر أن أنا حامل ربنا، ولا مجرد إنسان أهو جاي كنيسة وطالع من الكنيسة وعلي التزامات، أقرأ قد إيه أصحات من الكتاب المقدس، وأصوم قد إيه، وأحفظ قد إيه آيات من الكتاب، وأمارس عبادة شكلها إيه إلى آخره. أولاد الله ما يشغلهم إن الله بالنسبة ليهم ساكن في أعماقهم. يقول السيد المسيح في أحاديثه الوداعية، يقول اللي يحبني يحفظ وصاياي، ولما يحفظ وصاياي أأتي أنا والآب ونسكن فيه. تخيل إنسان يعيش في العالم يشعر أنه حامل الله في داخله، إيه ممكن يقف قدامه؟ لا تقول لي ضيقة، ولا تقول لي مشاكل مادية، ولا تقول لي مرض، ولا تقول متاعب نفسية، لأنه كونه يحمل الله في داخله يصير سماء جديدة ويتمتع بالفرح الحقيقي. ولذلك سمة الإنسان المسيحي، السمة الأولى فيه، سمة الإنسان المسيحي السمة الأولى أنه يحمل الحب، لأن الله محبة، مش الحب مجرد العاطفة. طب الحيوانات فيها عواطف وغرائز طبيعية، ولا الحب علاقات جميلة مع الناس. على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم، حتى اللصوص بيحبوا بعضهم. أذكر في الأحداث بتاعت أنور السادات لما كنا في السجن، في يوم من الأيام فوجئنا كلنا، سواء الأساقفة أو الكهنة أو الشعب الألمانيين اللي كانوا معانا، في حفل وهيصة وناس بتزمر وناس بترقص وناس بتغني. فبدينا نسأل في إيه، لأنه امتد مدة طويلة بالليل والحفل يعني الصوت عالي. فسألنا في إيه، قالوا أصله في واحد خلص المدة بتاعته، فتلموا زمايله عاملين له حفلة وداع وهو طالع من السجن. يعني في علاقات حتى بين المساجين وبعضهم البعض، وفي علاقات حتى بين اللصوص وبعضها البعض. أولاد الله علاقتهم أو الحب بتاعهم مش الحب البشري اللي جاي بالغريزة، ولا الحب الاجتماعي اللي جاي من العشرة، ولا أي نوع من أنواع الحب الأخرى، ولكن الحب بتاعهم يحمل كل هذه الأنواع ويقدسها ويعمقها، لأن مصدر الحب سكن الله فيه. فيصير الإنسان أيقونة لله. من كام يوم وانا واقف كده، واقف ببص في صلاة نصف الليل في التحليل بتاع الكهنة، استلفت انتباهي عبارة جميلة، قلت يا ريت دي تبقى مبدأ في حياتي في كل صلوة. يقول ايه؟

يقول والذين أساءوا إلينا سامحهم وسامحنا، الذين أساءوا إلينا سامحهم وسامحنا، مش الذين أساءوا إلينا اديني إن أنا أسامحهم، لا لا، ده الكاهن هو بيصلي الصلوة دي بيتكلم بروح القوة، حامل المسيح في داخله، فأي واحد بيقومه أو بيقوم الكنيسة بكل قوة يقول له يا رب احنا أكبر من احنا ندخل في ندخل في حوار أو دفاع أو أخذ حقوق، لكن بروح القوة اللي في داخلنا نشتهي إنك تغفر لكل البشرية وتغفر لينا لأن احنا أيضا نخطئ إليك. فسر القوة في الستة العذراء أنها صارت والدة الإله، مش عايز أقول التصقت به، لكن قبلت أن يحل في أحشائها وصارت أما لله حتى بعد ولادتها لي، حاجة فوق الوصف البشري. يقول عنه معلمنا بولس الرسول أن يتكلم عنه كسر، الله ظهر في الجسد، سر خفي فائق. ولاد ربنا ليهم أيضا سر، هذا السر إن إلهي ليس خارج عني، إلهي في أعماقي، يقيم مملكته في داخلي، أحمل إمكانيات جبارة، أستطيع في المسيح يسوع الذي يقويني، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. فإنسان الله يحمل روح القوة أنه ما يستناش علشان يبتدي ياخد ويدي مع نفسه فيغفر ويسامح، أو يقول ربنا طب اديني إمكانية أنا مش قادر أسامح. لا، إنسان الله بالمسيح يسوع الساكن فيه يقول لربنا، يطلب عن المقاومين لي ويقول له سامحهم وسامحني. فالنهاردة أحبائي إن كنا نحب نحتفل بعيد الست العذراء، الاحتفال مش مجرد سهر بالليل، ولو إنه السهر جميل وممتع لأنه بيذكرنا بمجيء المسيح اللي يقول عنه الكتاب في نصف الليل، والاحتفال مش مجرد زوكسولوجيات بتتقال رغم جمال الزوكسولوجيات وأهميتها، والاحتفال مش مجرد ان احنا بنجتمع ونعمل زفة قدام الأيقونة الجميلة بتاعتها، كل ده حلو وجميل، لكن جوهر الاحتفال هل يا ترى انا كإنسان الله احمل الله في داخلي؟ صحيح رب المجد تجسد في البتول، تجسد فيها مرة وما تكررش، لكن هو وعدنا يتشكل فينا. كلمنا بولس الرسول عن الكرازة بتاعته انه يكرز ليه يا بولس؟ قال حتى يتشكل او يتصور المسيح فيكم. طب وانت؟ قال المسيح بيتصور فيا. وصلت للطب كده للنهاية؟ قال لا، كل يوم روح الله بيعمل فيا في حركة تجديد مستمرة وحركة قادر أقول تجميل مستمر إلى أن أصير صورة المسيح الجميلة أيقنت الحية، فلما تقابل معاه للسحاب أبقى حامل إنعكاس بهائه وجماله في داخلي. نفسنا أحبائي ما نستصغرش أنفسنا، نفسنا ما نستقلش نعمة ربنا اللي فينا، نفسنا

نذكر باستمرار الإمكانيات اللي خدناها في مياه المعمودية والأعمال المجيدة اللي صارت لنا بالمسحة الميرون المقدس. في كل صلوة تقف تقول له يا رب أشكرك لأنك أعطيتني الميلاد الجديد بالتبني، وأشكرك لأنك أقمتني هيكلاً وأقمت روحك القدوس ساكناً فيا. أعطني أن أسلك كما يليق، زي ما الست العذراء كانت ليها هذه الإمكانيات أيضاً صار لنا إمكانيات جديدة. طبعاً ما فيش وجه مقارنة بيننا وبينها، لكن برضو مش عايزين نقلل من شأن نعمة ربنا العاملة فينا. فإنسان الله بالمسيح الساكن فيه يعيش في حب صادق. يعني لو تجيب الإنسان المسيحي الحقيقي كده وتعصره، بدل ما ينزل دم ينزل إيه؟ ينزل حب. ما يقدرش يبغض، ما يقدرش يكره، ما يقدرش يؤذي لا إنسان ولا حيوان ولا طائر ولا حتى حشرة ضارة. معلمنا أو القديس ماري إسحاق السورياني يقول إيه؟ يقول من يحب الله يحب الناس ويحب الأعداء ويحب الحيوانات والطيور ويحب حتى الحيوانات المتوحشة. تقول يعني أسيب الأسد يفترسني؟ لا. يعني أسيب مثلا الفار في البيت يلعب؟ لا. لكن ما تقعدش تتسلف تعذيبه، يعني ممكن يتقتل زي ما بره لما يحبوا بيقتلوا أي حيوان، بيستخدموا كل وسيلة إنه في ذبحه الحيوان بقدر الإمكان ما يحسش بألم. مشاعر جميلة، مشاعر جميلة إن الإنسان يحمل في داخله روح الحب والحنو والعطف على كل كائن ما. أي إنسان مهما كان إجرامه ومهما كانت خطيته ومهما كانت ضعفاته، ما أتشفاش في داخلي لما يحاكم. صحيح ممكن حتى لو كنت قاضي ومسيحي ممكن تحكم حسب الأحكام المدنية أو الجنائية، وممكن يحكم حتى بالإعدام، لكن ما يشعرش بلذة في الداخل، إنما يصرخ في أعماقه يتمنى أن هذا الإنسان ولو في النفس الأخير من حياته يقدم توبة ويرجع لربنا. شهوة قلب الإنسان المسيحي زي ما قالت الست العذراء حسب ما ورد في الإجبية، لما بصت للصليب قالت إيه؟ العالم يفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك يا ابني وإلهي. كأن الست العذراء ترى أن البشرية أو تشتهي أن كل العالم يفرح بخلاص المسيح. فأولاد الله باستمرار يحملوا الحب لكل البشرية والحنو واللطف والعاطفة حتى في أحلام يقظتهم. يعني لو إنسان مهما فعل من شرور ما يبقاش فيه روح الانتقام في داخلنا. بزعل لما الاقي إنسان مسيحي يسمع خبر مؤلم، حد مثلا اعتدى على كنيسة فيشتهي الانتقام. احنا ما بنشتهيش الانتقام، لكن نشتهي خلاص العالم كله ورجوع الكل إليه. أيضا إن كنت تحب

تعيد لإيد الست العذراء، فحتما العذراء حملت صورة ابنها، وابنها يقال عنه أو كتب عنه بيلاطس أنه كان دائم البشاشة ولم يوجد باكيا إلا في حالات قليلة، زي ما بكى على أورشليم أو لما شارك مرثا ومريم في بكاؤهما. ولاد ست العذراء كانت إنسانة بشوشة، لأن مش ممكن وهي حاملة للمسيح وما تكونش متهللة ومبتهجة. ده لما دخلت بيت اليصابات حولت البيت لسماء. البيبس أو الجنين اللي لم يكتمل ابتهج، والأم ابتهجت ببهجة جنينها وبمجيء الست العذراء. وزي ما بيقولوا لما سمعت السلام بتاعها حل الروح القدس عليها، وزكريا أيضا سبح ربنا وابتهج. هل يا ترى أحمل في داخلي روح البهجة والتهليل وأسكب التهليل والبهجة على الآخرين؟ نفسنا الكنيسة تبقى الدينامو اللي بيفرح قلوب الناس. أذكر إنسان وكنت وقتها طفل صغير، يمكن في ابتدائي أو أقل من ابتدائي، لكن أعرف عنه أو عرفت عنه حاجة كانوا بيلوموه عليها لكن فهمتها بعدين. كان يمر وهو شاب مثلا يشتري حاجة زي مثلا فجل أو خص، وبعدين يقول للراجل بكام مثلا، الكلام ده طبعا في الأربعينات، بكام الفجل؟ يقول له مثلا، كان الفلوس بالمليم مش بالقرش، يقول له مثلا 3-4 قطع مثلا بمليم ولا 2 مليم. يقول له طيب، يديله ياخد 3 قطع وبعدين ياخد واحدة ويديله الباقي. فالراجل يقول له دي حاجتك، يقول له وانا حاكل كل ده انا؟ يقول له طب يعني انت دفعت اكتر من يقول له لا انا خدت، انا مستريح، انا انبسط وانت تنبسط، تاخد دول تنبسط بيهم. ايه رايكم؟ نفسنا نفرح قلوب الناس. وما بنساش القصه، ونفسي الاقي الكتاب لان للاسف حد اخده وترجمه ما رجعهوليش، عن إنسان مسيحي شاب كان المزاج بتاعه يفرح قلوب الناس. فكتب وهو كاتب الكتاب بيقول وهو مارر في الفريوي طريق السريع، فيدفع التول اللي هو الرسوم زي ما بتدفع بين مصر واسكندرية، فكانت الرسوم مثلا دولار، فهو يقف يدي 2 دولار للراجل ويقول له اللي ورايا تبعي ويجري. فليجي بعده ويجي يدفع ويقول له لا اللي قدامك دفع، يقول له معرفوش، يقول له معرفش، هو دفع 2 دولار وقال اللي ورايا ده أنا دفع له. هل ممكن نفرح قلوب الآخرين؟ إيه رأيكم؟ بلاش كلمة ده حقي، بلاش كلمة ده حقي. ما اعرفش، وانا الاسبوع ده حد كان بيتكلم معايا فقال عباره شغلتني شويه، قال لي نفسي الهيئات اللي بيقولوا عليها هيئه حقوق الانسان يغيروا اسمها. قلت له يسموها ايه؟ قال لي يسموها هيئه واجبات الانسان وحقوقه. ليه الهيئه تطالب بحق الانسان وما تطالبهوش بالواجب اللي عليه؟ يعني لازم يكون في عملية بالانسنج بين الاثنين، أديك حقك بس ادفع الواجب اللي عليك. نفسي كل واحد فينا قبل ما يطالب بحقوقه يلتزم بواجباته، ويلتزم بواجباته الخفية قبل الظاهرة، ومن أجل الله قبل من أجل العالم.
ومن أجل إيمانه قبل من أجل القوانين الوضعية اللي حطتها العالم. يا ربي نفسنا كده عيد العذراء يكون بداية جديدة في حياة الكنيسة كلها، تبقى الكنيسة ملتهبة بالروح، سالكة كما يليق كأولاد لله، كما سلكت أم النور كوالدة الإله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

اسم الروح القدس الاله الواحد امين. ونحن نقترب من عيد الميلاد اود ان احدثكم عن جزء من تسبحة السيدة العذراء التي قالتها قبل الميلاد. ايضا هبتدي بمجرد الكلمة الاولى اللي قالتها العذراء، قالت ايه؟ تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. تعظم نفسي الرب، تعظيم الرب او تمجيد الرب من الفضائل الاساسية وجزء من الصلوات المسيحية. ولذلك صلواتنا فيها هذا التمجيد باستمرار. دخل باستمرار في الصلاة بنقول زكساتا تري كيئيو كي أجيب مجناسي، يعني المجد للآب والابن والروح القدس. زكسا باليوناني يعني مجد، زكساتا تري يعني المجد للآب. وبنقول في تسبيحة نص الليل زوكساسي في لانثروبوس، يعني المجد لك يا محب البشر. وحتى في بدء الصلاة الربانية ان المجد للآب والابن والروح القدس. هذا التمجيد لله لما بنمجد ربنا لسنا نعطيه مجدا، انما نعترف بالمجد الذي له. نحن لا نعطي الله مجدا، اننا نعترف بالمجد الذي له. ده تسبحة اسبوع الالام لك القوة والمجد، بنقولها باستمرار. فوق توشي جوم من تقول الجزء لك القوة والمجد والبركة. فنحن لا نعطي الله مجدا، اننا نعترف بالمجد الذي له، لان اعترافنا بهذا المجد يفيدنا روحيا. الله ليس

محتاجا الى تمهيدنا، وليس محتاجا الى تسبيحتنا ولا الى تعظيمنا له، لكن نحن المحتاجون لاننا نستفيد روحيا حينما نعترف بعظمة الله. العبرة نفسها قالت كده، تعظم نفس الرب، والملائكة ايضا يمجدون الله، يمجدونه حينما يعترفون بصفاته. وقد شرح لنا الكتاب المقدس تسبحة السارافين في أشعياء 6، لما السارافين كانوا يسبحون قائلين قدوس قدوس قدوس رب السماوات. لما بيقولوا قدوس مش هم بيمجدوه، لا، بيعترفوا بقداسة الله اللانهائية، لأن ده بيصلح القلب من جوه لما الواحد يستفيد منه. في سفر الرؤيا اصحاح 5 يقول: وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والكهنة، الشيوخ يعني، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الحمل المذبوح أن نأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها. سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحمل: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. كانوا يقولون هذا وهم يسجدون، ليس الملائكة فقط وإنما كل خليقة مما في السماء وما على الأرض. ونجد أيضا في نفس سفر الرؤيا في إصحاح 15 يقول إيه: يقول الذين غلبوا الوحش وصورته وكانوا واقفين على البحر الزجاج ومعهم قيثارات الله وهم يرسلون ترنيمة موسى قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرق في أملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك أنت وحدك قدوس. الخليقة بتمجد ربنا كما قلت، أيضا تعترف بمجد الله. عشان كده الكتاب في مزمور 19 بيقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لأنك لما تشوف السماوات والفلك تعترف كيف ان الله عظيم في قدرته، عظيم في فكره، في وضعه قوانين الفلك العجيبة اللي افتضت هذه النجوم كائنة في الجو لا تسقط ولا يحدث لها شيء من الجاذبية الأرضية، قوانين معينة، فكر الله العظيم اللي يخلي الارض تدور حول نفسها كده مرة كل 24 مرة حوالين نفسها ومرة حوالين الشمس وينتج عن ذلك النهار والليل والفصول. ايه العظمة دي؟ أرض قاعدة كده ترقص قصاد ربنا كده في صندوق فرحانة بربنا، وبرضه علاقة الأرض بالقمر اللي بينتج عنها أوجه القمر المعروفة، إله عجيب. يعني نمجد الله في السماء، نمجد الله حتى في الجسد البشري على العظمة والقدرة اللي بيدور بها هذا الجسد وأجهزة المختلفة ليعطيها صفات عجيبة عجيبة. لمجرد تشوف مخ إنسان في مراكزه اللي لو حدث جلطة في المخ أو هزة في المخ، مركز حركة تعب الإنسان ما يتحركش، مركز الصوت والكلام.

كلام الانسان ما يتكلمش ما يكملك في النص اللي هو حتى قد كده كيف ده برده؟ ولا اطباء يقدروا ولا كل العلم اللي صار فوق وصل للقمر غني يقدر حته المخ اللي قد كده وحته القلب اللي قد كده مين يقدر عليه؟ نمجد الله في خليقته، نمجده لانه الخالق العظيم، الخالق العظيم الذي خلقنا نحن من العدم من لا شيء. نقول له اعظمك يا رب لانك اوجدتني واوجدتني من العدم، وكان ممكن اني لا اكون، اوجدتني من حيث لم اوجد. ده احنا ساعات نمجد البشر اللي ليهم صفة معينة، يعني انسان له مجرد موهبة في الشعر نمجده، مجرد له موهبة في الفن نمجده، مجرد له موهبة في الصناعة في الاختراع نمجده. فكان بالاولى الله الذي هو معطي هذه المواهب وهو واهبها. يعني انت تمجد الشخص اللي اخذ الهبة من الله وتمجدش الله الذي اعطى هذه الهبة؟ ده انت بتمجد البشر الذين لهم جزء من السلطان في جزء محدد صغير من الارض. امال الله اللي خالق الارض دي كلها وواهب كل سلطة، الله غير المحدود، مفيش غير محدود الا ربنا، الله غير المدرك اللي صفاته تعجز اللغة البشرية عن انها توصفها. على رأي واحد من القديسين قال ما من مرة تكلمت اللغة عن الله الا وقصرت في التعبير. اللغة ايه ده؟ في الفاظ في اللغة مش ممكن تحيط بعظمة ربنا ولا بمجده. ده بولس الرسول لما صعد للسماء الثالثة بيقول الكتاب انه رأى اشياء لا ينطق بها، لا ينطق بها، يعني النطق ما يلاقيش لها وصف. فكان بالاولى ربنا اذا كان في اشياء لا ينطق بها. عشان كده احنا في القداس الغريغوري من ضمن صفات الله بنتكلم على لا ينطق به. انت بتعظم ربنا تقول له ايه؟ انا مين يا رب اللي اقف قصادك؟ انا مين؟ انا اطلع مين؟ اطلع مين؟ انسان موجود في حي من احياء القاهره، والقاهره مدينه في افريقيا الكبيرة، وافريقيا مجرد قارة، قارة في الكرة الارضية، والكرة الارضية مجرد كوكب وسط ملايين الكواكب، وكل الكواكب دي كلها والملايين جزء من خليقتك، لان لك المخلوق، خلقت المخلوقات الروحية والملائكة ورؤساء الملائكة. انت اللي بيقف قصادك الملايكة خايفين من العظمة بتاعتك كده، بس انا اطلع ايه احنا؟ عشان كده تسجد ربنا. الله غير المحدود، غير المحدود في قدرته، غير المحدود في معرفته، غير المحدود في سلطانه، غير المحدود من جهة المكان، من جهة الزمان. الله اللي هو كائن قبل الزمن هو الذي خلق الزمن. قصاد تقول لنا يا رب ده داود لما وقف قصاد ربنا قال له انا دودة لا انسان، هطلع ايه انا؟ الحاجة ده انت لما تمجد ربنا بتأخذ تواضع في قلبك، لما تمجد ربنا بتأخذ خشوع في صلاتك. واحد يقف يصلي وراكن رجل على رجل وقاعد سرحان، ايه ده؟ ده انا ما بنزلش ربنا، ده مش حاسس بربنا.

واحد للتحقيق كده تقول له رؤي لنفسك انت واقف قصاد مين؟ اذا انت جاي تقف قصاد رئيسك منتصب الكلمة كده مش مجلد رجليك كده مبعتك بشكلك لكن واقف باحترام. امال قصاد ربنا اللي رئيسك ده مخلوق بسيط من مخلوقاته. نحن محتاجون اننا نعظم ربنا، نعترف بعظمته، نعترف بمجده، نشارك الملائكه في تسبيحه، نشارك الطبيعه في تسبيحه، نشارك القديسين في تسبيحه. العذراء والده الاله تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. الملك يقول لها ان هي الام، تقول له لا انا الامه، انا العبده، انا امه في الرب. تقول لها انت ام، تقول له انا الامه. هذا الجو من التمجيد لربنا لازم نضع امامه ان الله غير محتاج الى تمجيدنا، نحن المحتاجون الى ذلك. في السماء ستتكشف لنا اشياء عن عظمة ربنا لا نعرفها الان. اذا كنا بنقول ان السماء ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر، اذا كان ما اعده الله لمحب اسمه القدوس بالشكل ده، امال الله نفسه اللي اعد هذا النعيم يبقى ايه؟ هذا لا تخطر على قلب بشر. عقلك لا يستطيع ان يفي مجد الله حقه، لا يستطيع ان يصف عظمة ربنا. ده قيل بره انه نور لا يدنى منه، دي حد يقدر يقترب اليه. لما موسى النبي اقترب لربنا وجهه اضاء جدا لدرجة الشعب ما قدرش يبص الوجه موسى من الضياء اللي فيه، فقالوا له حط على وجهك برقع. مش قادرين يبصوا الوجه لمجرد انه قعد مع ربنا شويه، لمجرد انه قعد مع ربنا شويه اخذ هذا البرد لمجرد قعد مع ربنا شويه. التلاميذ لما وقفوا مع المسيح على جبل التجلي اضاءوا بنور، المسيح اضاء بنور فما قدروش يحتملوا. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا لما ظهر له ربنا بيقول ايه؟ رآه بيقول عيناه كلهيب نار وبيقول ايه تاني؟ بيقول وجهه يضيء كالشمس في قوتها، لدرجه بيقول انا وقعت عند قدميه كميت. يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدره ويسمع نبضات قلبه بيقول وقعت عند قدميه كميت مش قادر. امال في السماء تبقى ايه الحكايه؟ على الرغم من انه ظهر له بطريقه منظوره يعني شبه ابن انسان، امال في السماء يبقى ايه؟ ده مجد الله فوق قدرتنا ان احنا نوصفه. عشان كده مفروض ان احنا نمجد ربنا، نمجده في صلواتنا. كيف؟ بالخشوع اللائق للصلاة. تقف في الصلاة كأنك واقف امام لهيب نار. ده الملائكة لما بيقفوا امامه الصاروخين والكاروبين يقول بجناحين يغطون وجوههم، مش قادرين يبصوا، وبجناحين يغطون ارجلهم. اذا كانت الملائكة

بيغطي وجهه مش قادرين من العظمة دي. امال البني ادمين دول اللي ما يجوش حاجة في الملائكة يبقوا ايه؟ عشان كده احنا في القداس الالهي بيحصل ان الشمامسة لما بيقفوا على المذبح بياخدوا لفافة ويحطوها كده وسابها. ليه بيعملوا كده؟ بيتذكروا الملائكة اللي بجناحين يغطونا وجوههم. انتوا عارفين لما واحد يقول انسان ما يقدرش يفتح عينيه ابوه، ما يقدرش يفتح عينيه اخوه كبير، وقف قصاده يخشع كده من هيبة ابوه، امال الاب السماوي ده يبقى ايه؟ مش واحد يقف في الصلاة وحواسه طائشة ايه يدرس ويسمع ايه؟ انت نسيت انك تقف قصاد ربنا ولا ايه؟ اعطي مجدا لله. ان كان اللي مش حاسس بمجد ربنا ممكن يصلي وهو منشغل. وانا اعجب جدا من الناس اللي يصلوا وهم قاعدين. ولذلك كنت لما بسافر اي بلد من بلاد الغرب زي مثل امريكا او انجلترا او غيره، ونيجي ناكل الطعام ونقول له اتفضل بارك، اروح واقف على طول واقول لهم نقف عشان نصلي. يعني في ناس ساعات يقعدوا على المايده يقول لك نصلي واحنا قاعدين. قاعد ازاي يا اخي؟ تصلي ربنا، تكلم ربنا وانت قاعد، تكلم ربنا وانت قاعد، مش ساعد بمجد ربنا. ولهذا الانسان اللي بيصلي بخشوع وهو ساعد بمجد ربنا ووقف يصلي بيستفيد من الصلاة اكتر من اللي بيصلي وهو قاعد، لان ما بيعطيش مجد لله، ما بيعطيش مجد لله. خشوع الصلاة، خشوع الحواس من نظر ومن سمع وخشوع الجسد. ده في الجيش ما يقدرش واحد يكلم رد اعلى وهو بيشاور بايديه يقول له اثبت، يروح حاطط ايديه كده اثبت، يقف ثابت ما يتحركش ايديه، ما يشاورش ويتكلم كده بكل خشوع امام الضابط بتاعه ولا الرد الاكبر. اثبت وقصاد ربنا ما تبقاش ثابت، تقف كده متحرك. والمهم ان الانسان يتحرك دون ان يتحرك، يعني لا يجد حرجا. لا يا حبيبي، انت قصاد ربنا بكل خشوع. عشان كده الرجل العشار في اول ما جه يخش الهيكل ما قدرش، وقف من بعيد ولم يستطع ان يرفع نظره الى فوق، اخفض بصره كده، مش قادر يفتح عينيه في ربنا ولا يرفع وجهه لفوق. وقرع صدره قال ارحمني يا رب فاني قاتل. وانت الريسي بقى المتكبر اللي شاعر بالعظمه بتاعته وقف يحدث ربنا عن فضائله هو الشخصيه. انا يا رب بصوم يومين في الاسبوع وبعشر جميع اموالي. يا ولد اتأدب قصاد ربنا، انت اللي بتدفع عشور، طب الفلوس اللي بتدفعها دي بتاعت ربنا. ده ايام ما داوود جمعوا للهيكل قالوا ربنا عباره لطيفه، قالوا له من يدك اعطيناك، مش بيقول له انا بقى 10 جنيه اموالي وبصوم يومين في الاسبوع، مش عارف كان بيصومهم بسمك ولا لا فراخ زي صاحب السؤال اللي قال وعشر جميع اموالي وقعد يفتخر. استاذ ربنا لا يستطيع واحد ان يفتخر ابدا. استاذ ربنا نتذكر خطايانا من اجل هذا، من اجل هذا. ربنا يسوع المسيح لما علمنا الصلاة الربانية خلى الطلبات الاولى تمجيد لله، وبعدين حاجاتنا البشرية بعدين. فقال اول ما تصلي تقول ايه؟ تقول ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

كلها خاصة بربنا. قبل ما تتكلم على نفسك مش اول ما تقف في الصلاة تقول لي يا رب انا عايز يقول لك يا اخي استنى شوي عايز ايه. افتكر في ربنا شوية قبل ما تفتكر في نفسك. انت فاكرين تعظم نفس الرب يعني واحد يقول والله العظيم؟ لا، مش هي دي تعظيم ربنا. ده تعظم ربنا في حياتك، في صلاتك تعظم ربنا، تخشع امام الله. الركبتين ينحنوا على الارض يركعوا، الراس تنحني في السجود زي ما داود بيقول له لصقت باضطراب نفسي. مش بس لصقت باضطراب راسي، ده نفسي لصقت باضطراب. ده ابراهيم يكلم ربنا يقول له عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد، انا مين اللي اقف اكلمك؟ ابراهيم اب الاباء، ابو الاباء والانبياء، يقول له انا شوية تراب ورماد قصادك، اكلم مين؟ وايوب الصديق بعد شوية مجادلات كثيرة اخيرا لما ربنا دخله في الاتباع قال له ها انا حقير بماذا اجاوبك؟ أرقد نفسي يعني وأصل كبرائي وأندم في التراب والرماد. قد تكلمت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أدركها. عجائب فوقي إيه؟ لم أدركها. أيوب الرجل البار الكامل قصاد ربنا بقى شوية تراب ورماد، بيقول تكلمت بما لم أفهم. لكن يجي واحد ويمسك الكتاب وينتقد ويحلل. تنتقد وتحلل ليه يا حبيبي؟ خليك تواضع شوي. ده ايوب بيقول تكلمت بما لم افهم، بعجائب صوتي لم ادركها. انت بتعظم ربنا في صلاتك، لذلك اذا بدات للصلاه ابتدي في خشوع. تقف كده في خشوع، ترفع يديك، تنظر للسماء، تجمع حواسك، تجمع فكرك، تجمع حواسك وتجمع فكرك وتنحني امام ربنا. تسجد في الاول، ترسم الصليب، تقول المجد للاب والابن والروح القدس الى اخره، وبعدين تصلي. مش واحد يجي يصلي يروح على طول داخل في الخط كده على طول. في شيء كده لما الكنيسه يبعت لنا الطقوس الخاصه بالتمديد من اجل فايدتنا عشان نصوصنا تخشع. ولذلك كان الاباء قديما في تمديد ربنا بيستعد للدخول الى الكنيسه قبل ان يدخل، يعني مش يخش على طول الكنيسه كده بلا استعداد، وانما يمشي في السكة يهيئ قلبه بالمزامير وبالصلوات. يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يقول مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتزود نفسي للدخول إلى ديار الرب. يقعد يقول المزامير اللطيفة دي، وأول ما يستخدم الكنيسة ويخش يقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بالرخافة. ده الانسان اللي عايز يستفيد من الكنيسة ويستفيد من الصلاة، يبقى بهذا التمهيد. بنمجد ربنا ونعظمه في الالحان. الحنة فيها كتير قوي من تمجيد ربنا. ده مريم النبية والجدف في أيديها وقعدت تقول الخيل وركاب الخيل فرحهم في البحر الأحمر، تمجد ربنا. ياما عندنا تسبيح تمجيد في ربنا، في الأبطالمودية كتير جدا، في صلوات الأدبية كتير جدا. داود وهو ملك عظيم قصاد تابوت العهد وقف يرقص، فامرأته ميكال استصغرته، قالت له انت الملك وقصاد الناس تبقى كده؟ عايزاه يعني ارستقراطه ويقعد على كرسي ويتعظم. قال لها لا، انا من جهة المال

العظمة موجودة اللي ربنا اختار لي دون ابيك ودون اسرتك، لكن امام الله انا اتصاغر، امام ربنا انا مفيش. مهما كان ملك ايه بتاع ايه، امام ربنا مفيش. لذلك تجد الملوك بينحنوا برؤوسهم، ليه؟ امام ربنا الكل عبيد. احنا بنمجد ربنا في الصلاة، بنمجد ربنا بالالحان، بنمجد ربنا بحفظ يوم الرب، بنخصص يوم لربنا للعبادة المركزة للخدمة لتمجيد اسم الله، بنعظم ربنا بالشكل ده، مش مجرد كلام بنقوله في الصلاة او كلام بنقوله في الترفيه. بنعمل الخير وندعو الناس الى عمل الخير، بنمجد ربنا بعدم الحلفان، لان المسيح قال لا تحلف باسم الله خالص، ولا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، ولا باورشليم لانها مدينه الملك العظيم. إذا كان واحد ما يقدرش يحلف لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأورشليم، يبقى كان بالأولى اسم ربنا. لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأورشليم، يبقى كان بالأولى اسم ربنا. عشان كده في قصة مرة قلتها لكم زمان، إن كان راجل وثني عنده عبد مؤمن، وكان الراجل الوثني ده كثير الحلفان، فكان كل ما يذكر اسم ربنا العبد يروح ساجد على الأرض، العبد المؤمن يحلف ثاني العبد يسجد على الأرض. قال له ليه؟ قال له اسم ربنا العظيم، انت فاكر انت ايه؟ ما اقدرش اسمع اسم ربنا غير مسجد. هذا الخشوع الخارجي في الجسد بيعطي خشوع للروح. لما يخشع الجسد تخشع الروح. لما بنسجد قصاد الهيكل واحنا بننحني للارض انفسنا ايضا بتنحني. على الاقل بنتذكر احنا فين. ده اذا كان رب قال ربنا قال لموسى، قال له اخلع حذائك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس. لهذا نحن لما بنمجد ربنا ونعظم ربنا مش بس ربنا، وكل ما يتصل الى ربنا بصفه. نمجد ربنا ونمجد بيت ربنا ونمجد كتاب ربنا ونمجد السرير ونبوسه ونقبله، والكتاب المقدس برضه نقبله وننحني امامه. ليه؟ لان احنا بشر، الحواس دي بتدخل للنفس هذا الخشوع، ما بنسيبش حاجه خاصه بربنا، بيته هيكله وكتابه وصليبه مستحاؤه. لكي ندرك ايه كل ما يتعلق بربنا. عشان كده مرة لقيت واحد على المكتب حط الكتاب وحط كتاب المقدس وفيه أي كتاب تاني، رحت شايل له الكتاب، قلت له كتاب ربنا ما تحطش فيه كتاب تاني، ما تخليهوش زي بقية الكتب. كتاب ربنا ده ما يتحطش فيه غير كتاب آخر بتاع ربنا أو تحط فيه الصليب، غير كده مفيش. لكن لما تتعود الكتاب ترميه في أي حتة الخشوع عندك ما يكونش موجود، هيروح منك. ولهذا كانت كما ان في الصلاة فيه الانحناء وفيه الركوع وفيه السجود وفيه حفظ الحواس، القلب ايضا يمجد ربنا في الداخل. وتستطيع انك تمجد ربنا ايضا باعمالك الحسنة، لان الكتاب بيقول يرى الناس اعمالكم الحسنة ويمجدوا اراكم الذي في السماوات. فانت مش تخلي اعمالك الحسنة سببا في تمجيدك انت، لا، سببا في تمجيد ربنا. علشان كده في ناس يحاولوا باستمرار ينقلوا المجد من انفسهم الى ربنا، مش يقول انا عملت وانا عملت، طب يبقى ما بيمجدش ربنا، يقول نشكر ربنا اللي عمل كذا. مش انت تنبسط واحد ينجحك تقول له بار معاك راجل ايه يا حبيبي، تقول له نشكر ربنا اللي اداني قوه، تقول له نشكر ربنا اللي

مجانا اول نشكر ربنا اللي مرر الموضوع ده بخير، مش تحاول تنسب المجد لنفسك. عشان كده يوحنا المعمدان كان باستمرار ينسب المجد المسيح. منين ما يجوا الناس يمجدوه يقول لهم لا، ياتي بعدي من هو اقدم مني، من هو اعظم مني، اللي انا لا استطيع لا استحق ان انا انحني واحل سير حذائه. يقول لهم من له العروس فهو العريس، ده انا مجرد صديق للعريس ببص من بعيد، ده المجد ليه هو، ده الذي من فوق هو فوق الجميع، ومن ارضي هو ارضي، انا فاهم انا مين. هو ده الكلام. لكن كخادم تستغل خدمة ربنا عشان تعطي مجدا لذاتك، لا، ما ينفعش الكلام. لذلك تستطيع ان تمجد الله بالاتضاع. هيرودس الملك لما اتنفخ كده وقعد على العرش والناس انبسطوا من العظمة دي وقالوا له ده ايه، ده صوت اله، الملاك ضربوا فاكلوا الدود ومات. الكتاب بيقول ايه؟ لانه لم يعطي مجدا لله. لا يا حبيبي، لازم تعطي مجد لربنا. فتعطي مجدا لله وتقول تعظم نفس الرب بالاتضاع، لانك تنسب الخير كله لربنا وتنسب المجد كله لربنا، ولا تنسب مجدا لنفسك انت، تختفي عشان هو يظهر، وباستمرار تنسب اليه كل بركه. عشان كده المزمور بيقول ليس لنا يا رب ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. لاسمك القدوس مش لينا احنا. من اجل هذا كان من وسائل تمجيد الله حياه الشكر، تشكر ربنا على كل حاجه. فلما بتشكر ربنا بتتذكر احسانات الله، وهو ده اللي عملته العذراء، قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. ليه؟ لان القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. لان القدير صنع بي عجائب. فانت تعطي مجدا للرب بالشكر، تقول له اشكرك يا رب القادر، انت الحنين، انت الطيب، انت اللطيف، انت اللي عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا. ولهذا احنا بنعيد اعياد الرب لكي في كل عيد من اعياد الرب نذكر احساناته، وصلواتنا اليومية بنذكر فداءه كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، بنذكر انه وهبنا الروح القدس في صلاة الساعة الثالثة، بنذكر مجيئه الثاني في مجد في صلاة نصف الليل، بنذكر حاجات ربنا عشان نوجد باستمرار في جو الهي. لان اللي بينسى ربنا ما بيمجدش ربنا، واللي بيمشي في الخطيه ما بيمجدش ربنا. ده انت تمجد ربنا برجوعك اليه، تمجد ربنا بحياه التوبه. لان الانسان لما بيمشي في حياه الخطيه بيبقى متمرد على الله وسائر على الله وكاسر وصايا الله، وبالشكل ده لا يعطي مجدا لله. فقلت عظم نفس الرب، اقول لك قوي تعظمه بالحياه الطاهره، بالتوبه، بالقداسه، باطاعه وصاياه. كل دي بتقدر تعظم بيها ربنا وتقول له العظمه ليك وحدك والمجد ليك وحدك، واحنا مش حاجه قدامك. ممكن تمجد ربنا وتعظم ربنا بحياه الخدمه، لانك لما بتسلك في الخدمه بتقرب الناس لله وبتعلن مجد الله للناس، وبتقود الناس الى حياه البر لكي يكونوا مساكن يسكن فيها روح الله. فبالخدمه انت بتمجد ربنا. زي يوحنا المعمدان ما كان بيهيئ للرب شعبا مستعدا، بالخدمه بيهيئ للرب شعبا مستعدا، بيرجع الناس لربنا، بيبني ملكوت الله. فانت بالخدمه بتبني ملكوت الله، فتعطي مجدا لله في حياه الخدمه. هكذا الانسان يمجدون ربنا، مش يمجد ربنا يعني مجرد
يقول

كلمتين لا بالحياة، سواء حياتك انت او حياة الناس. وتمجد ربنا بتذكار بتذكر صفاته الجميلة. يعني واحد يقعد كده يتأمل في صفات الله الجميلة، صفة الكمال، صفة القداسة، صفة الأزلية، صفة في عدم المحدودية، صفة ربنا الصالح، ربنا الحنين. لتذكر صفات الله الجميلة والتأمل فيها والحديث عنها تستطيع انك انت تمجد ربنا. ممكن انك انت تمجد ربنا بمخافة الله. يعني في ناس ساعات لما يتذكروا الله كمحب ينسوا المخافة لله، والحب عندهم يتحول الى استهتار والى استهانة. لكن الكتاب بيقول رأس الحكمة مخافة الله، واللي بيسلك في مخافة الله ممكن ان يصل الى محبة الله. فلما يخاف ربنا يطيع وصاياه، ولما يطيع وصاياه يجد لذة الوصية، ولما يجد لذة الوصية يحب الوصية، ولما يحب الوصية يحب ربنا. فممكن ان مخافة الله تقودك الى تمجيد ربنا. دقيل عن قاد الظلم انه لا يخاف الله ولا يهاب انسانه. تتحول المسألة على الاقل الى نوع من الهيبة، من التوقير. مش محبة ربنا يعني تفقد مهابته، او محبة ربنا يعني تفقد احترامه، او محبة ربنا تخليك تمشي على مزاجك. لا، محبة ربنا تخليك تهابه. فليعطينا الرب ان احنا نعظمه.

أعظمك يوم النور الحقيقي ومجدك الأعظم القديس سويت الإله لأنك أتيت لنا مخلص العالم أتى وخلص مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الروس الكبير الدارس السكين سبات الكنائس كفان الخطايا ونشر بثروته القدوس بلاوات واحد اسود دون مجد ويا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بإله واحد والله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق وسير الاب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتبسم من الروح القدس مريم العذراء تناسي وصلب عنا على عهد بلاطس بونتوس ان المركب القوم من الموت في اليوم الثالث ثم الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وادنيات في مجده لدين الحياه والاموات هذا الاسم الكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس رب المحن بطل من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن نعترف معمودية وحزمة خطايا

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلباط قديسي.
1: صلوا من أجل إنجيل

وأمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. Χριστός Χριστός Ιησούς Πεντσόης
1: Τις κύφαλας ημών του Κρέου κλίνατε
0: Εν όποιον σου Κύριε
1: Πρόσχομεν σε μότα βουβόμιν
2: Ήρενε πόση
0: Και το πνεύμα της
2: σου Σαϊδε Ρομπή Ιησού Αλμασίχ Αλίβνη Λουαχίδ وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية، الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وأربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير علم جدع قلب بالقول بالفعل بصغر النفس، عارف يا رب ضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا وحالل كل شعبك.

يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. خلال النهضه الكنيسه حطت لنا منهج روحي جميل. ابتدينا من اول ايام النهضه بموضوع التوبه والاعتراف وتحرير النفس وحياه النصره، تنقيه النفس وحياه التقديس، الاتضاع وانسحاق الروح، المحبة والعطاء، الاجتهاد والتغصب، والنهاردة هنتكلم على الجفاف والفتور الروحي. الحقيقة المنهج اللي حطاه الكنيسة بحيث واحدة واحدة ده الطريق اللي يوصل للملكوت، ده الطريق اللي احنا استلمناه من الآباء على مر السنين ومن جيل لجيل، وعنينا دايما على الحياة الأبدية. علشان كده بنعمة ربنا الموضوع بتاع ليلة عيد العذراء هنتكلم عن الملكوت والحياة الأبدية. فحلو ان احنا كلنا نراجع طريقنا، نراجع حساباتنا، لان كل واحد مننا مهما كانت قامته الروحية لكن محتاج دايما انه يراجع نفسه ويعدل خطواته وافكاره علشان دايما يضمن انه هو على الطريق المؤدي للحياة الأبدية. صموئيل الثاني، القصة بتاع داود وأوريا الحسي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. وكان عند تمام السنه في وقت خروج الملوك ان داود ارسل يؤاب وعبيده معه وجميع

إسرائيل فأخربوا بني عمون وحصروا ربة، أما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سرير وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت إلعام امرأة أوريا الحسي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. فأرسل داود إلى يواب يقول: ارسل لي أوريا الحسي. فأرسل يواب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه، فسأل داود عن سلامة يواب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. الحقيقة في جمال كنيستنا وجمال الكتاب المقدس إن دايما بيورينا ضعفتنا وحياة النصرة بعدها. القصة ما انتهتش عند غلط داود، لكن بتكمل بعد كده زي ما هنشوف مع بعض. لكن الحقيقة واحد زي داود في قمة الحياة الروحية ازاي قدر يهزم جلياط ويقول له: انت جاي لي بسيف ورمح، انا جاي لك باسم رب الجنود؟ ازاي وقف قدام شاول؟ مراحل كتيرة من النصرة في حياة داود. وقع في الفتور الروحي واستراح وما طلعش الحرب زي ما هو متعود، وابتدت عينيه تسرح لحد لما وقع في الخطية، والخطية جابت خطية وخطية لحد ما وصل ان هو قتل أوريا الحسي. على النقيض تماما أوريا الحسي نلاقيه انسان امين في حياته جدا، جندي غلبان لكن امين في حياته. ولما جه ورجع واطمن الملك منه على حالة الشعب وقال له ارجع بيتك، رفض انه يرجع وبات على باب بيت الملك، رفض ان هو ياخد راحة مع ان هو واخد تصريح من الملك. بالعكس ده يقول الانجيل كده: وخرجت وراءه حصة من عند الملك، يعني خرج وراءه اكل من الاكل اللي بيقدم على مائدة الملك، يعني منتهى الكرم ومنتهى الفرصة ان هو يستغلها علشان يريح نفسه. لكن الحقيقة هو رفض تماما انه يتحرك ويكمل معانا كده سفر صموئيل يقول: فاخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا الى بيته. فقال داود لأوريا: اما جئت من السفر فلماذا لم تنزل الى بيتك؟ فقال أوريا لداود: ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب واتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. منتهى الأمانة، واحد حاطط الطريق قدامه واضح، الصورة قدامه واضحة تماما، ورفض أن هو ياخد فترة راحة أثناء ما إخواته في الحرب. فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغدا، ودعا داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. يعني تاني يوم قعده وخلاه بقى يأكل معاه وخلاه يسكر، بحيث أنه هو يرجع يقعد مع مراته ويغطي على الغلطة بتاعته. وخرج عند المساء ليتجع في مضجعه مع عبيد سيده، برضو ما رجعش، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن الرجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحسي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب. إزاي السقطة الكبيرة دي في حياة داود؟ الحقيقة من جمال الكتاب المقدس إنه يكمل ويقول: حتى إذا حصل في حياتنا خطأ وحصل ضعف وحصل فتور، لكن يكمل ويقول إن جاله يونسان النبي وقال له: الرب نقل عنك خطيتك، وقدم توبة، وكتب المزمور الخمسين اللي احنا كلنا بنصليه بعد الوقعة دي،

ارحمني يا ربك عظيم رحمتك. حط المزمور اللي احنا كلنا بنصلي مزمور بتسميه الكنيسة مزمور التوبة. والحقيقة على قد أمانة أورية وإزاي هو مات لكن كرامته محفوظة في السماء، نفس الحكاية بالنسبة لداود، بالرغم أنه سقط لكن قدم توبة، وبرضه عدالة السماء استمرت أن حتى ابن الزنا ده مات، و حصل حاجات كتير في حياة داود كأن ربنا بيدفعه ثمن الغلطة اللي وقع فيها. فإذا كان الفتور أصاب داود الملك العظيم اللي ربنا يقول كده وجدت قلب داود عبدي مثل قلبي، إيه اللي حصل؟ إزاي ممكن حد مننا يقع؟ الحقيقة إن إحنا كلنا معرضين إن إحنا نقع، محدش كبير على الخطية مهما كانت قامته الروحية. وعلى كل السنين وعلى كل المراحل بنشوف ناس قديسين، زي حتى لو قلنا أريوس ونسطور قد إيه كانوا هما قامات في الكنيسة لكن وقعوا في الهرطقات وبعدوا عن الطريق السليم. علشان كده نحب بقى نعرف إيه هو الفتور وإزاي ناخد بالنا وإزاي ما نقعش فيه. يقول الفتور هو فقدان الحرارة الأولى، الحرارة الأولى اللي كانت عند داود لما شاف جلياد بيسيء لشعب ربنا، أخدته الغيرة وقال لا أنا حروح، وقالوا له أنت لسه صغير، لا أنا حقدر باسم رب الجنود أنا حنتصر، وفعلا انتصر وكان عنده حرارة وحمية كبيرة جدا. لكن مع الوقت ابتدى ياخد الثقة في نفسه، ابتدى ينسب القوة ليه هو مش لربنا، ويقول كده أنه هو آمن على سرير فراشه وطلع يتمشى. هو ده السبات، أن الواحد يفتكر أنه هو كده وصل، بالضبط زي الفريسي أنا مثل ذلك العشار. كتير مننا نقول إحنا بنيجي الكنيسة ومواظبين على اجتماعات الكنيسة وكويسين، باقي إخواتنا ولاد عمنا باقي العيلة بعاد، كأن إحنا بنقارن نفسنا باللي أقل، مش عارفين إن إحنا محتاجين نقارن نفسنا بالمسيح، وإن إحنا نسعى ونجاهد إلى ملء قامة المسيح، إن مهما وصلنا لسه المشوار طويل. ثالث حاجة، نحاول نمسك العصاية من النص، نحاول نمسك العصاية من النص. نحضر الكنيسة متواظبين على القانون الروحي بتاعنا على قراياتنا، لكن ما فيش مانع ان احنا نمشي زي بقية الناس اللي حوالينا، ساعة لقلبك وساعة لربك. الحقيقة ربنا ما بيحبش الحكاية دي، يقول يا ابني اعطني قلبك. طيب الكنيسة والاباء يقسموا بين حاجتين، بين الجفاف الروحي وبين الفتور الروحي. الجفاف الروحي ان انسان يجي يعترف، ومعظمنا بيمر بالفترة دي، يقول لابونا انا منتظم على القانون الروحي بتاعي، انا بقرأ في الانجيل، انا صلواتي بعملها، القانون الروحي اللي احنا متفقين عليه بنفذه، لكن انا مش حاسس بوجود ربنا في حياتي، او حاسس ان ربنا مش سمعني. مش بيحصل معانا كده ساعات؟ الحقيقة يقول الاباء إن الجفاف الروحي ده نعمة من عند ربنا، ربنا عايزنا ننفطم عن إن إحنا ناخد، لكن لازم نبتدي نعتمد على نفسنا، نبتدي ندور جوانا على نقاط ضعفنا، نبتدي نعالج في الضعف بتاعنا، ونحس بعد كده بنعمة ربنا. كتير قوي ما بنحسش بالنعم اللي ربنا مدهلنا، كتير قوي مش حاسين ان الصحة دي نعمة، لكن لما نزور حد تعبان، حد مريض، حد فقد حاسة من الحواس مثلا زي العين، ونحس بالنعمة اللي احنا ربنا مدهلها نبتدي نفكر. فهو الجفاف الروحي ده ربنا بيحجب النعمة شوية علشان احنا نبتدي نشوف ان احنا فعلا في نعم كتيرة بس احنا مش حاسينها، ونبتدي ندوق محبة ربنا لينا. الموضوع الثاني، موضوع الفتور الروحي، العكس بقى، ان انا لا بصلي ولا ملتزم بقانون الروحي، لكن عندي فترة فتور او فترة كده مش عارف اقرا الانجيل، اقعد عشان اقرا الانجيل مش عارف اقرا الانجيل، اقف عشان اصلي اسرح في 100 حاجة مش مركز خالص. هنا هنبتدي مع بعض، وياريت تستحملوني في شوية السلبيات اللي هنقولها، لكن احنا محتاجين نفتح مع بعض بعض النقط والمواضيع. أول حاجة، فقدان مخافة ربنا.

فبولس الرسول في رسالة فيليبي يقول: إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين تمموا خلاصكم بخوف ورعد. يمكن النقطة دي هنتكلم عليها قدام، وجودنا في الكنيسة بخوف ورعد. إحنا ساعات بنفقد الكنيسة هيبتها، مش كده؟ أحيانا يتحول الكنيسة لمكان اجتماعي، وقلنا في أول الصيف بلاش الولاد يجوا الكنيسة في الفترات اللي ما فيش فيها خدمة، لأن الولاد مش بيكونوا في الكنيسة، بيكونوا في حوش الكنيسة، اسما موجودين في الكنيسة. ومن التعليقات اللي بنسمعها من أولياء الأمور يقولولنا ولادنا تعلموا الشتيمة في الكنيسة، كأن كل حاجة ابتدت تنسب للكنيسة وفقدت الكنيسة هيبتها ومكانتها. بالعكس، احنا محتاجين نرجع للكنيسة قدسيتها، نحس ان احنا داخلين الكنيسة واحنا غير مستحقين. علشان كده أبونا لما بيبتدي يصلي القداس وهو بيفرش المسبح بيصلي صلاة جميلة جدا: أنت يا سيد تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب هذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فاي أمام وجهك المقدس. أنا يا ربي ما ينفعش أقف أصلي، لكن أنا واقف ومتكل على رحمتك. أنت يا سيدنا اجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس أن نكمل هذه الخدمة. هل ممكن كلنا نصلي الصلاة دي؟ أنا وأنا داخل القداس: يا ربي أنا مش مستحق أقف في المكان ده، لكن أنت يا ربي برحمتك، أنت يا ربي أنت تفتح لي باب الرحمة، أنت تسمح لي يا ربي أن أنا أقف في وسط إخواتي اللي واقفين يذكروا اسمك. النقطة الثانية: ضياع الهدف. إحنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هل احنا مقتنعين بكده؟ هل احنا عارفين ان احنا لما تعمدنا في المعمودية اصبحنا خليقة جديدة، مختلفين عن كل الناس اللي بره، مختلفين تماما؟ احنا نزلنا في المعمودية وطلعنا خليقة جديدة. هل عندنا ايمان ولا ده بس كلام بنقوله؟ دي نقطة محتاجين نرجعها. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. في اخر القداس يقول: القدسات للقديسين. القدسات لكل الشعب اللي حاضر القداس، القديسين اللي هم مقدسين حياتهم من أجل اسم الرب يسوع. بولس الرسول برضو يقول في كورنثوس الأولى: وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلا يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. احنا حاطين قدامنا الهدف واضح، هدفنا الحياة الأبدية، ان احنا نعيش كما يحق الانجيل المسيح. كل تصرفاتنا كل تعاملاتنا نبع من محبة المسيح اللي جنبنا، من خوفنا من مخافة ربنا اللي جوانا، فبنتعامل بتدقيق. ممكن حد في مدرسة يغش يعمل، لكن احنا من جوانا لوحدنا ما عندناش المبدأ ده. قصة لطيفة حصلت في ثانوية عامة من احد ولادنا، هو من كذا سنة مش السنة دي يعني، كان في هو ومن ولاد سمارك، والامتحان كان في سمارك، و يعني المشرفين صعب عليهم الولاد، فقالوا لهم يعني احنا سامحين لكم تساعدوا بعض. وابتدى الكلام يعلى في اللجنه والدوشه تعلى، فابننا ده رفع ايده وقال لهم: لو سمحتم انا عايز رئيس اللجنه. فقال له رئيس اللجنه، قال له: خير؟ قال له: الحقيقه أنا مش عايز أغش، أنا مذاكر، بس أنا مش عارف أحل من الدوشة، أنا مش عايز أغش ومش عايز أغشش حد. فبعد حوار قصير أخدوه بالديسك بتاعه، نقلوه في الطرقة برة في الممر، وقعد يحل امتحانه. إيه رأيكم في هذا الشخص؟ طفل يعني، شاب في ثانوية عامة، لكن هو حاطط في قلبه إنه يعيش بأمانة. هو كان ممكن يلاقي 100 سبب ان هو يبرر الغش، يبرر الموقف، لكن هو امين مع نفسه لاقصى درجه. والحقيقه ان ربنا اداله نعمه خاصه ودخل كليه يمكن اكتر ما هو كان بيتمنى، بس علشان امانته. القديس ارسانيوس كان معلق كده ايه

المقولة اللي احنا كلنا حافظينها، تذكر يا إرساني لأي أمر خرجت من العالم. يا ريت نحط قدامنا صورة الحياة الأبدية، نحط قدامنا دايما ان احنا مهما طال العمر على الأرض في النهاية ربنا يديكوا طولة العمر، في النهاية هنقف قدام المسيح يقول لنا كده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثالث نقطة، والحقيقة دي بتشغل بالنا كلنا، القلق من المستقبل. كل شوية تغيرات في الأسعار، قصة الشقق والإيجار، خلافات. للأسف حتى لما بيكون أب تعب في حياته وساب ميراث لأولاده عشان يأمن مستقبلهم، يتحول الميراث ده لخلافات، وكل واحد عايز ياخد أكتر علشان يأمن مستقبل ولاده. وبقت المشكلة بدل ما كانت الفلوس اللي متسابة دي سبب بركة، بقى سبب خلاف وخصام وقضايا ومحاكم بين إخوات. والحقيقة يعني أنا بتكلم على نماذج شفتها بنفسي يعني. فمحتاجين زي ما بولس الرسول بيقول كده في كورنثوس الأولى: الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة عازل هذا العالم تزول، فأريد أن تكونوا بلا هم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا هعمل كل ما في إيدي بأمانة، أنا هعيش كما يحق الإنجيل المسيح، هبقى أمين في شغلي، هبقى أمين في مذاكرتي، هبقى أمين على مستقبل ولادي، بعمل كل حاجة، وكل حاجة من دول هي وزنة ربنا مدهاني. أنا بجتهد أن الوزنات دي أربح بيها، أتاجر وأربح بيها، مش هي هدف، لكن هي وزنات ربنا مدهاني. الهدف الأولاني الحياة الأبدية، فكل حاجة ربنا مدهاني أنا بستعملها من أجل خلاص نفسي ومن أجل خلاص اللي حواليا وأجل خلاص أولادي. علشان كده السيد المسيح يقول: فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بنا لنفسه، يكفي اليوم شره. قد إيه مشاكل مرت علينا طول حياتنا، لو كل واحد كده قاعد يسترجع المشاكل. يعني دايما كنا بنقول لولادنا في ثانوية عامة: لما تخلصوا الثانوية عامة بكم سنة هتقولوا يا ريت أيام الثانوية العامة دي ترجع، مش كده؟ هي بالنسبة لهم كانت دي نهاية العالم، الامتحان والخوف والنتيجة و و و، وبتعدي وبيعدي اللي بعده واللي بعده واللي بعده. كل الظروف بتتغير، كل الحاجات بتتغير. الحقيقة كنت بسمع وعظة لأبونا بشوي عمال يتكلم على البطلونات الواسعة من تحت الموضة، كانت أيام زمان دي، وكان معتبر إن دي نهاية العالم. يعني هو أنا مش عارف أبونا بشوي لو كان عايش معنا اليومين دول كان عمل فينا إيه. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. خلينا حاطين في بالنا كده إن حياتنا مهما طالت فترة بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. رابع حاجة، روتينية العبادة. يقول كده القديس يوحنا الدرجي: من تعود على الكلام في الكنيسة فقد دل على عدم وجود مخافة الله فيه. والحقيقة دي نقطة استحملوني فيها ويمكن نتكلم فيها واسمع رأيكم. اللي بيحصل في القداس بصفة عامة، احنا حطينا عادات والعادات دي بقت ثوابت وما بقيناش ناخد بالنا انها صح ولا غلط. يعني ابونا في الاعتراف في اخر القداس يقول: يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة ابدية لمن يتناول منه. فاحنا أخذنا جسد المسيح، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون له الحياة الأبدية. فإحنا في قمة الفرح أن إحنا أخذنا المسيح جوانا. الحقيقة أول لما نتناول نسيب بالتسبيح: سبحوا الرب يا جميع قدسي، والشمامسة واقفة تسبح، ونبتدي في الكلام ونبتدي في الحوار. يمكن حتى فترة التناول بنشوف فيها عدم نظام، بنشوف فيها ناس تيجي العكس، ناس عايزة تتناول الأول، ناس عايزة تلخبط النظام، وننسحب أو الشيطان يسحبنا من أقدس لحظة في القداس للحظة تانية خالص للناحية للنقيض للعكس. فإحنا محتاجين نراجع وقفتنا في القداس، إزاي نخش البيت بمخافة ربنا، إزاي نقف في القداس.

داس واحنا مركزين من اجل توبتنا ونصلي من اجل خلاصنا وخلاص ولادنا وخلاص اللي مزعلنا. ازاي الصلاة في القداس وابونا بيلف بالشورية وبيبخر كأنه بيجمع صلواتنا ويجي ويرفعها على المسبح. محتاجين كل وقت في الصلاة في القداس قلوبنا تبقى مرفوعة من اجل خلاص العالم كله. لا تتوانى عن الحضور للكنيسة وهناك إياك أن تجيب أو تحدث أحدا ولو كان الكلام جيدا. برضو نقطة القداس والحوار والموبايلات بقت قاعدة عادي خلص أن أنا أفتح الموبايل في الكنيسة. أقول على حاجة برضو، وقت مدارس الأحد يبقوا الخدام شغالين مدارس الأحد ونلاقي السور الأخير ده أولياء الأمور قاعدين، وبتبقى دوشة وكلام وكأن احنا مش جوه الكنيسة، ناسين خالص ان احنا جوه الكنيسة. ببيتك طريق القداسة يا رب الى طول الايام، اما انا فبكاسة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. قعدتنا في الكنيسة للأسف ساعات في رحلات مش من عندنا بقى، رحلات يخشوا الكنيسة ويخشوا الكانتين وطالعين بكوباية القهوة داخلين الكنيسة. ازاي الكنيسة الفكر بتاعنا نزل لكده؟ ازاي احنا حس ان كان رئيس الكهنة يخش قدس الاقداس مرة في السنة؟ احنا باب الكنيسة مفتوح، لما الابونا بيفتح ستر الهيكل بنبقى زي ما قدس الاقداس كان مرة في السنة، دلوقتي ابونا بيفتح ستر الهيكل ونقول كده السماء اتصلحت مع الأرض وبقينا بنخش الهيكل العرش الذي يحمله الشاروبيم والسرافيم. محتاجين نحس بقدسية المكان، محتاجين نحس ان احنا غير مستحقين لوجودنا في الكنيسة، لكن برحمة ربنا هو اللي سمح لنا ان نكون موجودين. الجزء الثاني قراية الكتاب المقدس. حينما تقرأ كلمة الله بخشوع في الخفاء تتيقظ النفس لخفاياها ويجوز فيها سيف من الحزن، فلا تستطيع إلا أن تبكي فتغسل أوزارها بدموعها. قرايتنا للكتاب المقدس ما هياش قراية سطحية أو قراية معلومات أو قراية أن أنا حامل دكتوراه المقارنة بين اليوناني والعبري والعربي، لكن المهم أن أنا كل كلمة بقراها في الكتاب المقدس تتحول إلى تطبيق عملي في حياتي. يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كل كلمة بقراها إما استفدتش بيها وطبقتها في حياتي كأني ما قريتهاش. الحقيقة كتاب حياة الصلاة يحكي كده، أول نسخة عملت سنة 52، اللي كتب المقدمة بتاع الطبعة الأولى أبونا متى المسكين هو اللي كتب الكتاب، اللي كتب المقدمة بتاع الطبعة الأولى نظير جيد البابا شنودة قبل ما يبقى راهب، وكاتب كده في المقدمة إن كتاب حياة الصلاة ده مجموعة من المقالات كاتبينها أباء اليونان في جبل آسوس مكتوبة باللغة الإنجليزية وحصلنا عليها في الكنيسة، وأخذها أبونا متى المسكين ترجمها وجمع عليها مجموعة من أقوال الأباء وطلع كتاب حياة الصلاة ده. والبابا شنودة بيقول إن الكتاب ده طلع اتكتب في 5 سنين، لأن كان اللي كاتب الكتاب دايما بيحاول يطبق كل حاجة مكتوبة فيه، فعلشان كده أخذ فترة كبيرة جدا، وإلى الآن يفضل كتاب حياة الصلاة ده أيقونة لكل الكنيسة، مش كده؟ آخر نقطة وهي الانحدار التدريجي، وده اللي حصل مع داود. كان في الحرب، بطل يطلع، نام، تمشى على السطح، وقع في أول خطية، وقع في تاني خطية، وابتدت الخطية تجيب خطية، الغلط يجيب غلط، لحد لما انتهت بقتل أوريا الحسي. والحقيقة دي نقطة مهمة جدا لازم نعالجها علشان نقدر ننتصر على فترة الفتور الروحي في حياتنا. ساعات نحط لنفسنا مبررات كتيرة. لطيف قوي في الرحلات، مجموعة رحلات احنا ما نعرفهمش،
يبون

انا عايز احل من كذا علشان الصيام. طب انت المفروض اللي يديك الحل ده اب اعترافك اللي عارف حياتك وعارف ظروفك، لكن هو نوع من الاستسهال، نوع من اخذ رخصة ان انا اريح نفسي، مش ان انا بصوم علشان امنع نفسي عن الاكل علشان انقي ذاتي علشان ارتفع. لا، انا عايزة الاسهل، عايزة الاريح. طبعا المرضى والتعبانين من حقهم ياخدوا حل، انا ما اقصدش حاجه، لكن انا بتكلم ازاي ان الواحد بيستغل التبسيط او التبسيط اللي بتديه الكنيسه لحد علشان هو يريح نفسه. تبرير الذات وتقنين الخطا، ودي الحقيقه بقى بنشوفها في الخلافات الزوجيه على طول. لا يمكن طرف من الطرفين يقول انا غلطان، لكن كل الغلط نتيجه اخطاء الطرف الثاني. حتى لو أخطأ أنا عملت كذا عشان هو عمل كذا. والحقيقة لما نسأل كده الزوجين الخلافات الصعبة اللي بينكم دي، مش أنتوا اخترتوا بعض في الأول من كام سنة؟ قال آه هي ما كانتش كده أو هو ما كانش كده. طب إيه اللي حصل؟ ما ده اللي حصل، الفتور اللي حصل في الحياة، إن الدنيا اتغيرت مع الوقت. طب مين اللي اتغير، هو ولا هي؟ لازم ندور ونشوف مين السبب في التغيير. فبيحصل مع الوقت عملية فتور. من أجمل الزيارات اللي رحناها لست تقريبا فوق 80 سنة، يعني جوزها تنيح ومعلقة صورته في الصالون يعني. فأنا ببص للصورة يعني كنت أعرف هذا الشخص يعني، فبتقول لي الله يرحمه ما شفتش منه حاجة وحشة. بعد كام سنة من الجواز، 40-50 سنة على الأقل يعني، ما شفتش منه حاجة وحشة. احنا فعلا زي كده. وقتها افتقرت القول بتاع القديس بوليكاربوس، لقد عشت مع المسيح 86 سنة لم يصنع معي شر، فازاي اجي اخونه وانكر ايماني في اخر ايامي. احنا محتاجين نحس كده، محتاجين نحس بحبة ربنا وسندته لينا في كل تصرفاتنا، مهما كانت الضائقة المالية كبيرة، لكن البركة اللي احنا واخدينها في أولادنا ما تتعوضش. صدقوني لما أولادنا بيكونوا جوه الكنيسة وفرحانين أكتر بكتير من فلوس الدنيا، ونلاقي ناس معاهم فلوس وولادهم عندهم ظروف صعبة خالص. فربنا كده دايما يدينا تعزية ويفرحنا ان احنا موجودين في الكنيسة ومربوطين بيها، دي أهم حاجة. ثالث حاجة المعاشرات الرضية، ودايما كده نقول للأولاد أصحابك يا هيرفعوك لفوق يا هينزلوك لتحت. والحقيقة دي قاعدة، لما بنلاقي أولادنا واقفين في التسبحة وحاضرين ويشجعوا بعض ونشكر ربنا، بنشوف الزفة الشمامسة مليين الكنيسة من أولها لآخرها، حاجة تفرح، موجودين ومربوطين بالكنيسة. وفي نفس الوقت المجموعة اللي موجودة في الكنيسة في يمكن قدها أو أكتر بره الكنيسة بيعملوا اللي بيعملوه. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، وفي نفس الوقت المعاشرات الحلوة تربط الناس في الكنيسة. على مر الأجيال يعني كل دفعات الكنيسة يسافروا بره، ييجوا من أمريكا من كندا، لكن نحس إن احنا كلنا عيلة واحدة، كلنا مربوطين. على النقيض المعاشرات الردية. والحقيقة بقت ظاهرة ان احنا نقعد برا البيت ونقعد مع مجتمع تفكيره مختلف عن تفكيرنا، مبادئه مختلفة عن مبادئنا، ونرجع بيتنا المسيحي نطبق فيه الافكار اللي سمعناها من برا، وتبتدي المشاكل تخش واحدة واحدة، نخش واحدة واحدة تدريجي كده، انحدار تدريجي. نسمع نقعد على رأي أبونا مرقس بيقول تأمل لطيف على المزمور الأول، إن الإنسان الأول طوبى للرجل الذي يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهدين لم يجلس. فبيقول إن هو مشي الأول وبعدين وقف وبعدين قعد، يعني هو الأول مشي وبعدين عجبته الحكاية وقف وبعدين ريح بقى قعد وراحت حياته كلها. ننهي بقولين للآباء. القديس ماري أسحاق يقول الذين يقصرون في تسقيف نفوسهم وفي اقتناء الحياة الأبدية بمحض إرادتهم وعزمهم، فإنه بالأحزان التي من غير إرادتهم تقوم نفوسهم بالفضيلة.
يعني الإنسان اللي بيدلع نفسه

0: بيبعد عن ربنا، لكن يحتاج بقى ربنا ينبهه كده، يفوقه شوية. والحقيقة الغريب ان احنا ساعات بتحصل مواقف في بيوت ونبقى مش عارفين نروح نعزيهم نقول لهم ايه. يعني الحدث جلل زي ما بيقولوا، يعني زي ما ايوب كده قال لاصحابه كلكم معزوم متعبون. بنبقى رايحين يعني شايفين الموضوع فعلا صعب، محتاجين تعزية، نفاجأ ان هم اللي في البيت هم اللي بيعزونا، هم اللي ربنا اداهم نعمة واداهم قوة ان هم يجتازوا التجربة دي، وبدل ما احنا رايحين نعزيهم احنا بنطلع متعزيين من النعمة اللي وصلتهم. اما اذا اختفى عنك حب المسيح والاشتياق اليه والمت بك الاحزان واحسست بانفصالك عنه، اعلم ان العالم لا يزال حيا فيك اكثر من المسيح. اما اذا كان المرض والعوز وهلاك الجسم والخوف من الاشياء المؤذيه يزعج فكرك ويخرجك عن بهجه املك ورجائك ويصرفك عن الهزيز بالله والثقه فيه، فاعلم ان جسدك حي فيك وليس المسيح. اخر قول لابونا بشوي كامل: ان شعرت بفتور فلا تسأم او تمل، بل داوم على الصلاه والرب سيعطيك حراره في صلاتك ان تأنيت وانتظرت. وبعدين يصلي أبونا يقول: رب يسوع إني أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض من ينبوع دموع، يا ربي اضرب الصخرة فتفيض دموعا، للهنا المجد الدائم أبديا آمين. تفضلوا نصلي.
1: قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع عن عقولنا نوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع ايديكم الى القدس وبارك الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لسان يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتأت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من أمام وجهه كل مجري اسم القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. ولينطق فمي بتسبيحتك. آمين. هللويا. شوي سنين أنا ليليا ليليا خنوران ريوت نمشير أنا بابن وما إسو وبنوت وتمين. تسبحت الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، نرجوه أن يغفر لنا خطايانا. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. قاصدا يا رب يا رب من يسمع.

اثبت لنا من عندك المغفرة من أجل اسمك. صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من مهر الصبح إلى الليل. من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو

0: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. سيوسيوس منفصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا البشير، بركاته علينا آمين.
1: لا تخف أيها القزع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيع أمتعتكم معطوا الصدقة، يصنعوا لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد أسوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاقكم ومنطقة مصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرأ يفتحون له الوقت، طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزية الثانية وجاء في الهزية الثالثة وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان أسهر ولم يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعاما في حينه؟ توب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله، فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسط ويجعل نصيبه مع عظيم الإيمان والمجد لله دائما.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا بعين متحننة. يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، وبأعمالي ليس لي خلاص، لهذا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي.

الديان حاضر، اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، لهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحده.

0: يا
1: آمين.
0: باب الحياه العقلي، يا والده الاله المكرمه، خلص الذين التجوا اليك بايمان من الشدائد، كي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من اجل خلاص نفوسنا.

0: آمين.
1: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا. أمين. كريالا إيسون كريالا.

0: انكر يا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كر يا ليسون كر يا ليسون يا رب ارحم.
0: كر يا ليسون كر يا ليسون ارحمنا.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض ملؤتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أبسط. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس.

أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عينيك أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى الأم مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا راقون نفهم أقوالك المحية، أنهضنا مصمة خطية قاتل النفس، واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرح القائل: تعالوا إلي مبارك أبي رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينون، ولا تجازينا من كثرة أسمنا، لأنك وحدك متحن طويل أنا كثير الرحم. بشفاعة سيدتنا كلنا ولدها القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قدسيك أمين، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في خلوات كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح الأهن الصالح الطويل الروح كثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصدقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بخيرات منتظر. يا رب اقبلنا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياة، ارشدنا العام بصايا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفى أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحطنا يا رب ملك التقدسين نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة ما غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع رب لك الملك والقوة والمجد الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

إنجيل لوقا الأصحاح التاسع. ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان. وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا، ومن هناك اخرجوا. وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية، يبشرون ويشفون في كل موضع. فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب، لأن قوما كانوا يقولون إن يوحنا قد قام من الأموات، وقوما إن إيليا ظهر، وآخرين إن نبيا من القدماء قام. فقال هيرودس: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعل، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فالجموع إذ علموا تبعوه، فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. فابتدأ النهار يميل، فتقدم الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لأننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب.

ذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: أتكئوهم فرقا 50-50. ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع، فأكلوا وشبعوا جميعا. ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة. وفيما هو يصلي على انفراد، كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا: من تقول الجموع أني أنا؟ فأجابوا وقالوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقول ذلك لأحد، قائلا: إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصه. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. حقا أقول لكم: إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام، أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي، صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه، وهما موسى وإيليا، اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه، قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون هاهنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك، كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت، وجد يسوع وحده، وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه. وفي اليوم التالي إذ نزلوا من الجبل، استقبله جمع كثير، وإذا رجل من الجمع صرخ قائلا: يا معلم، أطلب إليك، انظر إلى ابني، فإنه وحيد لي، وها روح يأخذه فيصرخ بغتة

فيصرعه مزبدا وبالجهد يفارقه مرددا اياه. وطلبت من تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. فاجاب يسوع وقال: ايها الجيل غير المؤمن والملتوي، الى متى اكون معكم واحتملكم؟ قدم ابنك الى هنا. وبينما هو ات مزقه الشيطان وصرعه، فانطهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه الى ابيه. فبهت الجميع من عظمة الله. واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع، قال لتلاميذه: ضعوا انتم هذا الكلام في اذانكم، ان ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس. واما هم فلم يفهموا هذا القول، وكان مخفا عنهم لكي لا يفهموه، وخافوا ان يسألوه عن هذا القول. وداخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم. فعلم يسوع فكر قلبهم، واخذ ولدا واقامه عنده، وقال لهم: من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي ارسلني. لان الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. فاجاب يوحنا وقال: يا معلم، رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه، لانه ليس يتبع معنا. فقال له يسوع: لا تمنعوه، لان من ليس علينا فهو معنا. وحين تمت الايام لارتفاعه، ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم، وارسل امام وجهه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له، فلم يقبلوه لان وجهه كان متجها نحو اورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا، قالا: يا رب، اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل ايليا ايضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. فمضوا الى قرية اخرى. وفيما هم سائرون في الطريق، قال له واحد: يا سيد، اتبعك اينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار، واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد، اذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال اخر ايضا: اتبعك يا سيد، ولكن ائذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله.